0: تعرف اللي يعجبني فيها انك نحب نواصل صوتي نواصله كي نحب انا ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول تحبك اكسجين افام بالصوت العالي تحبك
1: راديو اكسجين افام

عارفاها انك نحب نوصل صوتي نوصل كيما نحب انا ومتأكدة صوتي باش يوصل مزيان الموسيقى تحبك اكسجين افلام

0: حان الآن موعد أذان صلاة الصبح، الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على من منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار وفيه ارتقت الحقائق وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه مما سابق ولا لاحق. فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة ولا شيء إلا وهو به منوط إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموسوط. صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله. اللهم إنه سرك الدال عليك نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء وأن تقينا شر الداء وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

عجبني فيها انك نحب نوصل صوتي نوصل كيما نحب انا ومتأكدة صوتي باش يوصل مزيان الوصول تحبك اكسجين فان بالصوت العالي تحبك راديو

تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: نهارك زين
1: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
2: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
0: نهارك زين
3: قبس من الإيمان
4: قبس من الإيمان
5: أوفي أكسجين فرما. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباحكم فل، يومكم إن شاء الله أسعد الأيام. ألف تحية لكل مستمعينا الغاليين الطيبين أينما كانوا وفي كل شبر من أشبار ولاية بنزرت وخارج ولاية بنزرت وخارج حدود تونس الخضراء، تونس الحبيبة إلى كل القلوب. سبح حي على توت الكيب اللي معنا زميلنا الطيب الفاضل الياس على نادي الشعب بألفة جندوبي، وبطبيعة الحال كل طاقم مؤسسة أكسجين فام. نقول لكم جمعة مباركة، اليوم الجمعة 9 أكتوبر 2026، 27 ربيع الثاني 1448، التوقيت 6:43. كما عودناكم بدعاء الصباح، بسم الله توكلت عليك يا رب. يا عظيم في هذا الصباح افتح لنا أبواب رحماتك وارزقنا ساعة أرزاقك وبركة في الوقت وطمأنينة في القلب. يا رب اجعل صباحنا خيرا وأعمالنا بركة ويومنا سعادة، واحفظنا يا عظيم من كل شر، أمين يا رب العالمين. الحمد لله أن لنا ربا إذا أغلقت الأبواب لا يغلق بابه، وإذا انقطعت الأسباب جاء مداده، وإذا قست القلوب نزلت رحماته. الحمد لله دائما وأبدا، أمين يا رب العالمين. نسي سوى احنا في الطريق ولا يسعى تسمو أخبار مش باهية، فما حوادث مرور، فما كذا، هذا كله قلة انتباه، عدم تركيز، ربما إذا إنسان ما يتفقدش وسيلة النقل متاعه، ربما كذلك فما إفراط في السرعة. نسي سوى احنا فما إشارات مرور نحترموها، قدرة ربي كما خرجنا من عائلاتنا وصغارنا ونسينا لباس، نرجو لعائلاتنا كما نحبوا احنا ونتمناه. من نسوي دعاء السفر اللي هو بسم الله مجراها ومرساها. خويا وصديقنا عادل الهمامي عزيز في قريبتهم وقريبتنا ايضا ناجية التبوبي، ربي يرحمها وينعمها ويرزق اهلها وذويها جميل الصبر والسلوان. سيدنا صلى الله عليه وسلم قال لنا اذا اتاكم من ترضون خلقه، يعني كي يجي يقصد ربي واحد داركم اخلاقه طيبه، متربي، ولد فاميليا، عقل، اذا اتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه الا تفعلوا تكن فتنه في الارض وفساد عريض. معناها ما نصعبوهاش على الانسان اللي يدق الباب نتاع الدار او اللي يطلبنا في الهاتف وكذا ونتقابلوا معاه ويحب ياخذ بنتنا ولا حاجه، ما نصعبوهاش عليه، خاصه كي نسمو انه يتمتع باخلاق عاليه، انسان طيب كما الشباب الكل، ويعطي حق ربي ونغلط وناس كل تغلط، ما ثماش انسان في الدنيا ذي ما يغلطش، كل ابن ادم خطا وخير الخطائين التوابون. عسيدنا عليه السلام قال لنا إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. ما لما نصعبوهاش في الشروط ونعطيه كذا ونحبه كذا، نصعبوها عليه للإنسان يقصد ربي ويمشي يروح، لا ماذا بينا ديما نسهلوها. سيدنا عليه السلام قال لنا يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. سيدنا عليه السلام أيضا قال لنا فمن ستقى عاد مع رجالهم كل شيء مليك، لكن يختارها هكا بدون أي سبب، يعني يظهرها هكا تحب تفسد لك العلاقة الزوجية بطلاق ولا غيرها. إيش قال سيدنا صلى الله عليه وسلم؟ قال لنا أي امرأة تطلب من زوجها الطلاق من غير بأس، يعني بدون سبب ما ضرهاش وما حد شيء، هكا قتلها جاتها في مخها تحب، يعني شو العقاب نتاعها عند ربي. قال أي امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس بدون سبب أو بدون ضرر معناها، فحرام عليها رائحة الجنة، يعني ربي حرم عليها دخول الجنة يوم القيامة. ماذا بيه نبعد عن الحاجة هذه؟ هو أبغض الحلال عن ربي طلاق. نحاولوا ديما نلقاو أسباب ونتصالح ونتسامح، وكنا نغلط كما قلنا، وفماش إنسان موش معارض للخطأ. نشاورها وتشاورني، ناخد بخاطرها تاخد بخاطري، مش ديما هي صحيحة وأنا غلط. ربما أنا نكون غلط، يقع الاعتذار ونطلب العفو، والاعتذار موجزاف بالعكس، هو قوة إيمان، هو لحظة صفاء مع النفس، ونطلب أيضا الغفران من الله. إذا كان هي غلطة ما فيها بس تعتذر زوجها، لو الاعتذار عمره ما كان تنقيس من القيمة، والدنيا كلها مبنية على الحياة، فيها حاجات باهية، في حاجات خايبة، في أخطاء، في حاجات صحيحة. نحاول نبعد عن الأخطاء، نحاول نجنبها قدر الإمكان، خاطر مستحيل إنسان ما يقعش في الخطأ. من صفات ربي سبحانه وتعالى أنه غافر وغفور وغفار، من صفات ربي أيضا أنه حليم. إيش معناها حليم؟ يقابل إساءاتنا إحنا قد ما عمل الإنسان، قد ما فسد في الأرض، وقد ما بعد عن طريق ربي، ربي ديما يرحمنا، ربي ديما يكرمنا بالاستغفار، ربي ديما يعطينا الأمطار، وربي إن شاء الله يعطينا الغيث النافع. ثم حديث قدسي قال ربي نختم به، قال الله لولا كبار ركع كمش مثل الكبار اللي قاعدين يصليوا ويعبدوا في ربي، وصغار رضع كالصغيرات البيبيات اللي ترضع، وبهائم رتع الحيوانات اللي تاكل وتسرح في برشا بقايا، لخسفت بكم الارض، يعني لحمه ربي كبيره، ربي يرحمنا، خاطر الكبار اللي يعبدوا في ربي ويامروا بالمعروف ينهوا يعني عن المنكر، اكل بهين مع صغيراتهم ومع نسائهم، ويخدم على روحه وينتج، ربي يرحمنا على خاطرهم، وربي إن شاء الله يوفق الجميع، ربي يهدينا، ربي يغفر لنا ذنوبنا إن شاء الله، وربي يمتعنا بالصحة والعافية، ويحفظ بلادنا الغالية تونس الغالية علينا الكل، يحفظها من قلوب الحاقدين والحاسدين، ربي يهدي شبابنا أيضا إلى طريق الصواب، ودمتم في رعاية الرحمن مع أروع فقرات أوكسيجين.
3: قبس من الإيمان.

0: بالباك ولا بليش غرامك نجم تتبعه وتوصل بيه لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
1: يا انا مغرومة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها وحرت منين نبدأ.
0: اللي يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده نضمن لك أنك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس خليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
1: والله ديما نسمع لي، عندك فكرة شنو قريب بالضبط؟
0: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك وحتى الفورماسيون أنجلوغي موجودة، وكل عام عندهم ديكادول تلمذتهم وزيدهم حجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبوا على 98 440 621، ولا تزوروهم في بنزرت سنتر مقابل البطاح.
2: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكران وأغلى كومبليمان أليمنتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيه نتاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك، ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرافارماسي رقم 1 في بنزرت، انفو لاين 57 039 00 00.
3: معرض بنزرت الدولي، فرصة كل عام باش تختار على ذوقك كل ما يلزم الدار. واليوم يجيكم معرض مفروشات وزينة الدار من 25 سبتمبر إلى 11 أكتوبر 2026. المعرض فيه الخيرات بزايد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو عندهم كل ما يخص الدار التونسية، مفروشات إزرابي وموكات زينة الدار، موبيليا وأكسسوار، فخار، تحف وهدايا. المعرض مفتوح يوميا من 10 متاع الصباح ل 7:30 متاع العشية. كلمونا على 55 200 999.
4: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
5: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي،
6: انفو لاين 98 118 232،
4: وإلا كلمونا على 98 118 231.
7: تحب تتعلم حرفة بيديك؟ نجم تفتح لك باب خدمة ولا تعاونك تبدأ مشروعك الخاص معانا في أكاديمية تحميدي أحلام. الفرصة قدامك، نوفر لك تكوين مهني مدة 10 شهور في حلاقة رجال وحلاقة وتجميل نساء، بتكوين تطبيقي وتقنيات عصرية باش تتعلم وتطور مهاراتك وتوصل للاحتراف. وزاد عنا تكوينات قصيرة المدى في تركيب الأظافر، تركيب الرموش والعناية بالبشرة والمكياج، مكياج أرتستيك. أبواب التسجيل مفتوحة لدورة أكتوبر 2026، سارع وسجل وأضمن بلاستك. للمعلومات والتسجيل اتصل بينا على 25 462 530، أو تفضلوا بزيارتنا في مقر أكاديمية تحميدي أحلام، شارع الاستقلال، منزل بورقيبة. أسرع وسجل وضمن بلاستيك.

0: عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك
1: راديو

0: Radio Oxygène FM.
1: Oxygène. Oxygène.
2: Oxygène. انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
3: بونجور بونجور بونجور ليكم انتم اللي قاعدين تسمعوا فينا الكل جمعة 9 أكتوبر 2026 جمعة مباركة للجميع. نقول صباح الخير تونس, صباح الخير لكل قلب ينبض بالأمل, صباح الخير لكل من استيقظ اليوم وهو حامل في قلبه حلم جميل وفي عينيه أمل وفي روحه رغبة في أنه يكون هذا اليوم أجمل سورتو من الأمل من البارح. صباح الخير الكل عامل, الكل خادم مخرج بكري يطلب في الرزق طلبا للرزق, والكل أم قاعدة تحذر توا وهي تسمع فينا في صغيرها باش يمشي للمدرسة باش يمشي للمكتب باش يمشي للكوليج باش يمشي للليسي. بالنسبة ليها الأم حتى اتيديون طالب في الجامعة مازال صغير, بالتوفيق للجميع. الكل تلميذ باش يهز الكارتابل متاعو واللي يحمل معاها أحلام كبيرة, كل إنسان قاعد يواجه في صعوبات الحياة بالابتسامة, الابتسامة اللي ما تعرفش الاستسلام. نقولوا له صباح الخير مستمعينا الأعزاء, بطبيعة الحال إن شاء الله صباحكم مزين كيفكم, وإن شاء الله أوقاتكم حلوة كيفكم, وإن شاء الله أيامكم تزهر بأي حاجة مزينة تتمنيوها. صباح جديد عبر أثير الإذاعة متاعنا بطبيعة الحال عبر موجاتنا مع بعضنا باش نعديو أكثر من ساعة وأكثر من ساعتين مع بعضنا من توا حتى للحديش. صباحنا مش مجرد ساعات تمر, هو فرصة جديدة باش نصلحوا مع بعضنا, باش نقدموا مع بعضنا, باش نطوروا مع بعضنا, باش نعتذروا من أخطائنا, باش نساندوا أي إنسان أنهكتوا الحياة, باش نعيشوا معكم مشاغلكم, باش نزرعوا كلمة طيبة في قلب يحتاج إلى الدفء. انا عمري ما كنت صوت وراء الميكرو, انا بيناتنا نحس اللي فما جسر, فما باب, فما شباك, نحسكم ياسر قراب لي كما انتم زيدة تحسوني ياسر قريبة منكم. صباح جميل ان شاء الله للجميع, نحبكم تقعدوا معنا معكم تحلو الساعات والحكايات والمشاغل, وبكم انتوما يكتمل الصباح. ان شاء الله صباحكم كله امل ونهاركم خاصة عمل وايامكم فرح ونجاح. الياس بونجور, وان شاء الله اللي قلته الكل يتحقق. معنا ملاك في التنسيق, مرحبا بكم الناس الكل. بونجور ملاك على 31 10 98. بيان سور تنجموا تكلمونا, تتواصلوا معنا, تخليوا فو كومنتير على الباج فيسبوك اوكسيجين تونيزي. سينو نرجع لكم بعد شويه باحوال الطقس لليوم.
2: نهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعه من السبعه للحداش.
0: راديو أكسجين

0: تعرف اللي عجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي. تحبك
1: نهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
2: نهاركم أسعد الأيام. توا 27 دقيقة تستنوا في أحوال الطقس. واضح التغييرات المناخية والانخفاض في درجات الحرارة، إن شاء الله ربي يمتعنا بالغيث النافع وين ما تصب تنفع. جوستمون تسمونا أكثر تفاصيل في الميتيو.
3: ميتيو
2: ميتيو طقس كثيف صحب مع أمطار مؤقتا رعدية أحيانا غزيرة بالشمال، ثم تشمل تدريجيا بعد الظهر الوسط ومحليا الجنوب مع تساقط البرد بأماكن محدودة. الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا، فتدريجيا قوية قرب السواحل الشرقية وبالجنوب حيث تثير محليا الرمال والأتربة، وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. تتقوى أثناء ظهور صحب بالرعدية لتتجاوز 80 كيلومتر في الساعة في شكل هبت. البحر عامة مضطرب فشديد الاضطراب، والحرارة في انخفاض ملحوظ خاصة بمناطق الشمال حيث تتراوح القصوى بين 19 و 24 درجة بالشمال، والمرتفعات بين 25 و 30 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 35 درجة بأقصى الجنوب الشرقي. كل تفاصيل الطقس تلقاها في صفحتنا أكسجين تونيزي. المصدر هو المعهد الوطني للرصد الجوي. المهم والأهم بالنسبة لكم انتوما انه فما انخفاض في درجات الحرارة، وباش تكون فما بطبيعة تغيرات في أحوال الطقس، وفما تقلبات الأيام القادمة، واللي الأمطار اللي صبت فجر اليوم ما هي إلا بداية غيث في انتظار سلسلة أخرى من التقلبات إن شاء الله. تحية كبيرة لكم الناس الكل، تابعونا بعد شوية نرجع لكم في ريكاب ميديا أبرز العناوين اللي جات على يوم جرايدنا التونسية المكتوبة والإلكترونية. تسموها معنا
1: نهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
3: راديو أكسجين

0: نت فيبري لا تحدد فيبري.
1: كي تشري السخان الشمسي صندوق الانتقال الطاقي يساهم معاك ب 400 دينار للسخان 200 لتر و 700 دينار للسخان 300 لتر والباقي تقسطهم لك استاق على 5 سنين على فاتورة الضوء. الطاقة الشمسية بلاش والماء سخون ما يوفاش.
2: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
3: صناعي وتابع الضمان
4: مع تي بي ام مغراوي تهنى وتمان.
3: مع تي بي ام مغراوي تهنى وتمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين توا خبره سنين ثقه وامان اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان دول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو تيوب كورنيير توال دو ريفيتمون هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يمدوك والتوصيل عليهم مضمون.
4: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتية
3: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارانتي دورون توت لاني.
5: مستقبل مهني جديد يبدا التكوين صحيح وفي عالم الحلاقه والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفه يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبره. أكاديمية الحلاقة والتجميل العصري بوشوشة بن أحمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدورة سبتمبر 2026. حلاقة الرجال العصرية كولوراسيون إستيتيك، حلاقة وتجميل النساء والجديد قسم إستيتيك، تكوين متخصص لمدة 6 أشهر بأحدث التقنيات والبرامج. وللمهنيين اللي حبوا يطوروا مستواهم تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبة أنجلوري، سيلاسيل، مكياج بيرمانون، إدغا فاسيال، مكياج إيشينيون، كوبي كولوراسيون. من التكوين الأساسي للمبتدئين إلى التكوين المستمر للمحترفين كل خطوة محسوبة باش تقربك أكثر للاحتراف. للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99 488 442، 98 785 442. أكاديمية بوشوشة بن أحمد، تميز، خبرة، إتقان. ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف.
6: ألو
5: ألو، صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله. أنت هو؟
6: شكون معايا؟
5: أنا. أين مستقبلك؟ اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى وقيت باش تبدا.
6: اما منين نبدا؟
5: البدايه من اوميغا فورماسيون بيزيرت.
7: في اوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك، تكتسب خبره حقيقيه وتقرب اكثر لحلمك المهني. تلقى التكوين منظر بي تي بي وبي تي اس، محاسبه وماليه او اعلاميه والتصرف. فما زادة حرف يدويه من حلاقه للنساء ورجال، تكوين سريع، بلومبوري، الكتريسيتي دو باتيمون، كليماتيزاسيون، تصليح الهواتف الجواله والكثير من المجالات الاخرى. اكثر من 20 سنه خبره في مجال التكوين وخبرتنا اليوم هي خطوه في مستقبلك غدوه. اوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدا من هنا. التسجيل مفتوح، للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23 232 065 أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت أو بالفرع الثاني قبيلة بائع الزهور ببنزرت. أوميغا فورماسيون بيزيرت، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.
8: شكون ما يستحقش امبريمونت اورديناتور والا بي سي بورتابل في الدار؟ في الخدمه ولصغارك تربح الوقت، تنقص في التعب وتوفر لك فلوسك. اقوى بروموسيون للعوده المدرسيه والجامعيه تستنى فيكم، وبالمناسبه هذه خضراوي تيك عملت لكم تخفيضات ما تتفوتش. اقوى العروض وتخفيضات ما تلقاهم كان عندنا في خضراوي تيك، للدار للطلبه ولا للمكتب. خضراوي تيك في بنزرت وين المونغيلا والا وين المكتبه العموميه، وإلا تنجموا تعديوا الكوموند متاعكم على خضراوي.ان والتوصيل لباب الدار. ملافش تستنى، كلمنا على رقمنا 98 136 397.
9: استنى، المرة هذه الحكاية أكبر. كأس بنزرت للحلاقة جاي نهارين 19 و20 أكتوبر من التكوين إبداع المنافسة والاحتراف، وكل واحد عنده بلاصته. 19 أكتوبر نهار الفورماسيون، في الصباح كونكور إليف نيدي لكل تلامذة مدارس الحلاقة والتجميل. هذه فرصتك باش تعيش أول تجربة ليك في عالم الكونكور، تبرز موهبتك، تتحدى روحك وتبدأ أول خطوة في طريق المنافسة والتميز. هذا نيدي خاص بكوافير أوم ودام زادة. وأنت يا بروفيسيونيل يا أصحاب السالونات، هذه فرصتك باش تخرج خدمتك للواجهة. قدم أقوى ما عندك وخلي إبداعك يكون حديث الحدث، والفرصة ما تقفش عند المنافسة. كونتينيو، فيزيبيليتي وشوتينج لخدمتك باش تبرز وتربح.

جوائز، trophées, شهادات, تكريمات ومفاجآت, défilés de mode, cérémonies de remise des prix, distribution des diplômes ou سهرة ختامية استثنائية. نعاود نذكركم 19 و20 اكتوبر بنزل الأندلسية بنزر. كأس بنزر للحلاقة. تعلم، نافس، ابدع وخلي بصمتك. التسجيل مفتوح، ما تستناش للاخر واحجز بلاستك من توا. للاستفسار والحجز الاتصال على 98 440 621 او على 25 291 876. كأس بنزرة الحلاقة موعد يجمع أهل المهنة ويصنع فرص جديدة بمساهمة المكتب الجهوي للحلاقة والتجميل ببنزرة ورئيس المهرجان السيد ناصر شولاق، غني بلانش المساند الرسمي لكأس الحلاقة ببنزرة.

0: Oxygène.
1: Oxygène. انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
2: تسمعونا في ريكاب ميديا تو دو سويت. في ريكاب ميديا أبرز العناوين اللي جات فيها لون جريدنا التونسية المكتوبة والإلكترونية. دونك نبداو بالباحث في علم المناخ جميل الحجر يقول هناك تلاعب بتراخيص مشروع الذباب الأسود في انتظار سماع الضحية إذا 10 متهمين السجن في قضية الملاسين. وبالنسبة للأخبار العالمية من الشرق الأوسط إلى بريطانيا إيران تطرد الأمريكان وتحذيرات من ارتفاع أسعار الغذاء المجاعة تهدد العالم. إذا كان نرجع لتصريح الباحث في علم المناخ جميل الحجري اللي يقول هناك تلاعب بتراخيص مشروع الذباب الأزرق. نعطيكم فكرة على الارتيكل اللي جاي في جريدة الشروق يقول تتواصل الأصوات الغاضبة مطالبة بمنع انطلاق نشاط مصنع الذباب الأسود وتوليد اليرقات بمنزل بوزلفة كامتداد لمشروع غرومبيريا، خاصة بعد ما أكد تحليل معهد باستور لعينة من مياه بئر بالمنطقة وجود تلوث بكتيريولوجي طال المائدة المائية وخلى المياه غير صالحة للشرب ولا للاستحمام. هذه حقيقة علمية كانت حجة باش يواصل أهالي منزل بوزلفة رفضهم انتساب المشروع بالجهة رغم بيان أصدرته المؤسسة المعنية لإقناعهم بجدواه الاقتصادية ونفي تسبب في أي خطر بيئي أو صحي. الملف اللي خذا منعرج جديد دونك المنعرج وين باش يوصل الملف مع مسؤولي الجهه هذه هو سؤال المطروح بعد سلسله من الاحتجاجات. دونك بالنسبه للواليه فما تنصل من المسؤولية وهذا يلي تكتب بتبيعة وحسب المعطيات المتوفرة في جريدة الشروق. الملف اليوم لدى القضاء والرئاسة وفريق المحامين عندهم حجج صادمة وفما غياب كلي لدراسة التأثيرات على البيئة وتغطية على نشاط ملوث أغلق في فرنسا والمشروع يطرح قضية الأمن البيئي ومدى ترسيخ مفهوم الوطنية لدى بعض المسؤولين. دونك السؤال اللي تطرح لهنا هل هو التقصير ام الاهمال ام التغاضي عن المخاطر واذا كان فما تواطؤ اليوم كل انسان يتحمل مسؤوليته واذا كان فما تواطؤ نجم نحكي لهنا على تقصير. احنا اليوم قاعدين نتبعه ونستناه في تفاعل الرئاسة وحسم القضاء والثقة كبيرة بتبيعة في طرد البلاء عن تونس والتوينسة. نرجع زيدا إلى عنوان خطير تحذيرات من ارتفاع أسعار الغذاء والمجاعة تهدد العالم. رو المجاعة ما عادش مجرد مشهد نشوفوه في نشرات الأخبار وإلا صورة الطفل اللي عديها وهو يلوج على لقمة سد الرمق نتاعه في بقعة بعيدة من العالم وإحنا نقعد نتفرج ونقول يا مسيكن قديش يسخفوا. وليت هيجس إنسان اليوم المجاعة اللي يطرق أبواب الشعوب في ظل التحذيرات المتزايدة من ارتفاع أسعار الغذاء والتفاقم انعدام الأمن الغذائي. احنا اليوم قدم مفارقة مؤلمة ومؤلمة جدا. اذا كانت تبعوني تنقلكم شنية واكيد انتم حاسين بها. عالم قاعد يحقق في تقدم تكنولوجي كبير هائل فما التطور الذكاء الاصطناعي اليوم ما عاد حتى شيء امبوسيبل كل شيء بوسيبل. العالم قاعد يخوض نحو الفضاء ولكن مازال عاجز للأسف هنا المفارقة عن ضمان أبسط حقوق الإنسان وهو الحق في الطعام. الحروب، النزاعات، التغيرات المناخية، الجفاف، تراجع الإنتاج الفلاحي، ارتفاع تكاليف النقل والطاقة والأسمدة، هذه كلها عوامل نجم تتضافر باش تخلي الغذاء أكثر كلفة وأقل قدرة اليوم على الوصول إلى الفئات الضعيفة مالوغوزمون وقت اللي ترتفع أسعار الحبوب والزيوت والخضر. ما تكونش المسألة مجرد أرقام في الأسواق فقط، تتحول إلى معاناة يومية لعائلات تضطر اليوم إنها تقلص الحاجيات متاحة، وأولياء يقفوا عاجزين قدام متطلبات الأبناء متاحهم. وانا نعرف اللي برشا منكم رام قاعدين ينعموا ويقولوا ايه يا نادية راهو صحيح، خاطر انا نسمع في مشاغلكم اليومية واهم حاجة بالنسبة لكم انتم هو غلاء الاسعار وانهيار المقدرة الشرائية. شكون اللي يدفعها؟ شكون اللي يدفع ثمن هذه الازمات؟ الفئات محدودة الدخل اللي تتحمل العبء الاكبر، خاطر الجزء الاهم من ميزانيتها يتخصص للتغذية. انت اذا كنت باش تقسم الراتب نتاع المراه والراجل تتلقى اكبر جزء معناتها يمشي للتغذيه. دونك الغلاء وغلاء الاسعار وغلاء المعيشه مش مجرد ازمه اقتصاديه، هي قضيه كرامه، عداله اجتماعيه وحق في الحياه. دونك مؤلم حقيقه عنوان كيف ما هكا راهو المطلوب، مش بس الخوف في النفوس وإلا التحلي بالوعي والاستعداد. الأمن الغذائي قلناه قبل نعودوها يبدأ من فلاحة قادرة على إنها تصمد، سياسات واضحة لحماية معناتها القدرة الشرائية ومراقبة جدية للأسواق وتوزيع عادل للموارد وتعاون دولي يجعل الغذاء هو حق إنساني لامتياز اليوم لمن يملك المال فقط. وصباح الخير نقولها، صباح الخير لكل من يعمل من أجل أرض تكون خضراء ومحصول وفير وموائد لا تخلو من الخبز، وعالم ما يتحرمش فيه الصغير من حقه في الغذاء. وهل تكمن خطورة أزمة الغذاء؟ هذا سؤال إذاعي ما انتهي تطرح في ارتفاع الأسعار وحده وإلا في عجز السياسات الاقتصادية والاجتماعية تعجز إنها تحمي المواطن من التداعيات. شكرا لكم زين، مرحبا بكم، خليوا فو كومنتير يا اما على الباج فيسبوك والا على 31 10 80 90. ريكا ميديا، ميديا ريكا ميديا، ريكا ميديا راديو اكسجين اف ام.

0: انت تعرف علاش؟
1: نعرف. وانت تعرف علاش؟
0: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
1: نحبوها لخاطر تسمعنا
0: وتحس بينا،
1: تعاوننا
0: وتفرح معانا.
1: نحبوها لخاطر تفهمنا،
0: ترشدنا،
1: تنصحنا
0: وتوعينا.
1: نحبوها لخاطر ديما معانا،
0: ليلي معناها
1: تبعد ولا تقرب،
0: هي ديما معاك،
1: تخفى ولا تسهر،
0: هي باقي بحذاك.
1: نحبوها لخاطر
0: تزهينا
1: وتونسنا،
0: وحتى كان بكينا
1: بيديها تمسح عينينا.
0: توا عرفت علاش؟
1: وانتي فهمت علاش؟
0: على خاطر أكسجين أفام، حكاية تتعاش.

0: كي قنطرتها تتحل اقصد غير الملح اوتيك ماتر ولا راس جبل سبوت نوتيك والفيو بور كسكروت اللي بلي بيناديك رشتة نجارة بوري منكوس وكلامار يا حوات على بنزرت في المنار
1: ماكس بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد ملافاش تستنى اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت ولا كلمونا على 36 105 650 23 705 650 ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك وفر
2: طاقتك تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف اسمع مليح ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نوزها تكوين في الكوافور فام ايوم كوب شينيون ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين
3: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو ادغا فاسيال ميكرو نيدلينك بلازما بين مكياج بيرمانان كاندي ليبس و بيبي ليبس انجلوري سيلاسي سوان مان اي بيي و ايبيلاسيون فيزاج اي كور
2: لتقسيم المعلومات كلمونا على 20 661 066 والا 50 30 30 99 إيكول نزهة تعلم أتقن وإبدا مستقبلك في عالم الجمال
4: مليون نجم تشري فريجيدير بسوم خيالي ومعاها هدية والجارانتي يوصل الخمس سنين وإلى تلفزة فرجتها عالمية تحب على غاز فور ميكرو أوند من الآخر كان تحب تشري إلكترو ميناجي وما لقيتش السوم اللي يساعدك ملا هذي فرصتك باش تخير وتختار في باشير جبنا لك لارج شوا من جميع الماركات والسوم كيما العاده لو ميور بري وكان على التوصيل مضمون البي بالدار وبلاش باشير لو ماغازان اللي توفر لك اقوى الماركات وباقل الاسوام وكان تحب على التقسيط انو يدوك بتقسيط يوصل ل 36 شهر باشير في بنزرت شيخ ادريس البياسة والفرع الثاني في شارع حسن النوري وإلا كلمونا على 26 455 444

0: انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
1: في الكود كار اليوم بيش نسمعوا فيروز، احدى رائعات فيروز من كلمات وألحان الأخوين الرحباني. لكن قبل الرحب بألفة، أهلا وسهلا. مرحبا،
2: أهلا وسهلا نادية، شهر نهارك أسعد الأيام أنت وكل أوفياء إذاعة أكسجين أفام، ومحليه الطقس كما أنت تمنيت البارح مع سيب أحفوظ. هوا اليوم إن شاء الله نعيشوه في خير ورحمة، وبربي نسيسر واحنا واحدة واحدة. صحيح محليه للفيديو صباح اللي لقيتوه على صفحة متاع أكسجين التونيزي، تحية كبيرة زميلنا سيف الدين برمضان اللي عطانا الأجواء الصباح، الأجواء الشتوية ورجعت الشتوية، وإن شاء الله إن شاء الله ترجع لنا بكل رحمة. ومحليه الغيث النافع كي احنا نحافظوا على بلادنا ونحافظوا على طرقاتنا ونحافظوا على الأرصفة متاعنا باش نلقاو المترجلين وين نجموا يمشيوا، والسيارات وين نجموا يمشيوا، وتليم ذات وين نجموا يقراوا. شكرا لك نادي.
1: شكرا ألفا. قلنا باش نسمعوا فيروز اليوم في إحدى رائعاتها، محليها محليها فيروز. أنا صباح قلت لي شنو باش نعدي نادي كود كور، قلت لك المود فيروز مع الطقس مع انخفاض درجات الحرارة، مع اللي يستنى في الكود كور باش يعاود القهوة الثانية. قهوة العربي مايلة وينك أنت؟ عندنا شكون
2: اللي قهوة البيرو؟
1: إي يقول لك نخرج هنا ولا قهوة البيرو. يبدا هكا يسمع في الكود كور للي يخدم ويقول لي راني في الكود كور، نحب أغنية ترجعني للزمن الجميل. الأغنية اللي باش نسمعوها اليوم هي بكتب اسمك يا حبيبي، اقتراح من الياس، واحنا استحسنناها على الاخر الاغنية. الاغنية كما تعرف انت ألفة فيها قصة رمزية، فما من تتعبر الاغنية عن التفاوت في طريقة التعبير عن الحب والاهتمام من الحبيبة والحبيب، وهي تكتب اسمه على الحور العتيق.
2: فما الصورة
1: شنو الحور العتيق؟ هي الشجرة،
2: الشجرة،
1: يعني الشجرة الثابتة والقوية، وعندنا منها احنا سارت يكتبوا يبدوا على الشجرة هاتي
2: A plus A
1: B plus B
2: فيناش 15 اكتوبر وفما الشجرة فقاموا كلهم حب وقلوب بالفلاش
1: يتابعوا في فيروز.
2: يسيلش خير من يكتبوا كلام بذيع على الحيوت ولا على الشجرة، خلي يعيشوا الحب، راهو اللي يعرف يحب وما تخافش عليه.
1: جوستمون راويجا نقول لك الخلود مقابل الزوال، هي كيفاش هي تقول له بكتب اسمك يا حبيبي على الحور العتيق، يعني على الشجره اللي تبدا ثابته، وهو يكتب اسمه على رمل الطريق. اش معناتها؟
2: معناتها عابر الريح يمشي على روحه.
1: شفت الفارق بين المراه والراجل في الحب؟ ما نظلموش الرجال الكل،
2: واللي يكتب الكلمات هو مراجل.
1: وفيها زاد اجواء المطر وقصص الحب والتفاصيل اليوميه والنسيان والخريف، حبيناها تكون جونا. جونا خلينا نسمعوها الياس، نسمعوها بكتب اسمك يا حبيبي في الكود كور فيروزه.

0: تعرف اللي يعجبني فيها انك نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مزيان الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك
1: نهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
2: اهلا وسهلا على سليمة، مرحبا بكم انتم اللي قاعدين تسمعوا فينا لكل طريقة. سليمة للجميع، تحية كبيرة لكل مستمع مزيك التحق بنا توا وعدل مشتو علي موجتنا ألفا. مرحبا،
3: اهلا وسهلا نادية، مرحبا بك ومرحبا بكل اوفياء اذاعة اكسجين اف ام وين ما قاعدين يتابعوا فينا. كما وعدناهم وكما قلنا لهم نادية، شهر اكتوبر راهو شهر اكتوبر الوردي، باش تلقاو فيه في مختلف البرامج حصص توعوية بالنسبة للصحة، بالنسبة للتوعية على ضرورة الاهتمام بصحة المرأة خاصة، والمرأة راهي هي تتلهي بصحتها كيف كيف العائلة المحيطة بها والعائلة القريبة منها تتلهي زادة بصحتها. فما أنشطة برشا في ولاية بنزرت بصفة خاصة، وإحنا اليوم باش نتحدثوا على نشاط منهم نادية.
2: جوستومون أنا حبيت نقول ونذكر من خلال ليزانفيتي اللي بداوا حاضرين معنا في أكتوبر روز كل عام، إنه صحة المرأة مش حاجة ثانوية بالنسبة لنا نحن، ولا بالنسبة للي يسمعوا فينا، ولا بالنسبة لليزانفيتي اللي يشرفونا في أكتوبر روز. الكل الاهتمام بالمرأة مش رفاهية، هي اهتمامها بصحتها مش رفاهية، هو حق وواجب. شهر أكتوبر من كل عام يجي حامل معاه رسالة إنسانية وصحية عنوانها أكتوبر الوردي، شهر التوعية بسرطان الثدي. على ذلك حاضرة معنا أستاذة التربية البطنية رانيا تلبي. أهلا وسهلا، مرحبا.
4: مرحبا، مرحبا.
2: تفضل أقرب شوية للميكرو.
4: دونك شنو نعمل اليوم باش نعرف لكم ذا جلو سيركل.
2: اي اما قبل نتعرفوا عليك رانيا. رانيا انت استاذه التربيه البدنيه وكوتش
4: دونك
2: دو فيتنس، دونك ناشطه ما شاء الله عليك. خلينا شويه هكا بربشنا تبارك الله، وراو الصوت مش مقرب. رانيا رانيا من لي كور ومن الموسيقى ومن
5: الانرجي
2: حبيبك الصوتيه زيد تحفظ عليهم.
3: قرب الميكرو الميكرو الميكرو قربوا لي كان اكثر
4: بارفي
2: هكاك. دونك قداش عندك في الدومين رانيا؟
4: في الدومين عندي 4 ans.
2: يعني برشا محاضره
4: 4 ans كو كوتش.
2: كو كوتش وقتاش تخرجت؟
4: تخرجت 2022
2: 2022. دونك قاعده خبرتك
4: في السبور عندي 17 ans.
2: 17
4: كنت كي ناسيونال كاراتيه. وي شامبيون دو تونيزي زيدا كونت.
2: يعني بغرام وبرشا
4: بغرام وبرشا حب.
2: فوالا
4: من الصغرى شي صغرى.
2: واضح. دونك بي هالغرام والمحبه والخبره اللي اكتسبتها رانيا حبيت تترجمها اليوم، حبيت تنفع بيها انسي بليدي.
4: حبيت نعمل كوميونيتي فيمينين 100% pour les femmes. حبيت المرأة تفهم روحها، تخرج من الروتين، تعيش دي مومون ديفيرونت هكا دونز اون امبيونس بوزيتيف. دونك قلت واي نوت ما نعملش هكا كوميونيتي فيمينين، وكل مرة نعمل ايفينمون حاجة هكا جديدة باش المرأة تحاول تلقى روحها. سورتو نعرفوا لي برشا نسي ديما في الروتين، نسي اللي ما تخدمش، اللي ما عندهاش شنو تعمل في حياتها. فما الصغار زيدا قاعدين نشوفوا اللي قاعدين يدخلوا في طريق خايب برشا. دونك انا ما حبيتش نربطها بكاتيجوري معينه داش. حبيت كيما نقولوا من الصغير للكبير يكون موجود معنا.
2: Voilà, donc l'événement à Qtish, Inch'Allah.
4: On a événement le 11 octobre, في maison d'hôte, في corniche, باش يكون 100% pour les femmes. باش نجيب نوتريسيونيست باش تحكي شويه، باش تخرج دي بيلون بور توت لي بارتيسيبونت، باش نجيب ميدسان تحكي على الكونسير دو سان. انا اون طون كو كوتش باش نكون موجوده، باش نعمل كور بيلات يوغا، باش يكونوا فما برشا دي كادو اغاني، باش يكونوا برشا حاجات، برشا برشا دلاليست انا فيهم.
2: وي برشا دلاليست
5: انا فيهم. روتين
4: وي
3: رانا نحكيو فيه
2: موضوعنا سي امبورطون. احنا كنا نحكيو في الاوف قلنا علاش الحمد لله هو انه احنا قوموا صبيح ونعاودوا صحيح حتى نفس لي زكتيفيتي مي كمان المراه تستحق اليوم انها تخرج من الروتين. انا قلتها وقت اللي باش نقدم كرانيا قلت لو صحتنا واجب انه نتلهيو بيها مش مزيه الوقت تاوى في وقتنا هذا كي ترى المراه اخر حاجه تخمم فيها هي صحتها. دابا نحكي انا والزملاء البارح الياس وامال قاعدين قال يلزم ينصح فينا قال يلزم تعملوا سبور على القليله يلزمكم ساعه سبور في النهار. قلنا له كل شيء معناتها قبل لي تعرف انت المراه توا قوم اخدم صغار دار تروح اخر حاجه تخمم فيها
4: هي
2: صحتها انه تتعاطى الرياضه. قال تفكروني ملا 5-6 سنين لقدام تتراو صحتكم
4: كيف تولي
2: يعني اللي تعمل فيه واللي معناتها نشر التوعيه خاصه للنساء باش يتعطاو الرياضه ويخرجوا من الروتين ويحذروا مثل هذه معناتها التظاهرات حلو برشا في صالحهم في مش ماضي على الوقت
4: باش يكونوا الكل اوتور دو بيان ايتر دو سونتي دو سبور دو بوتي دونك دو بارتاج اي سورتو فما توي كنلقاو بنات ما هيش سوسيابل ما تنجمش تدخل في ساعة مع العبيد ما تحكيش ما تتكلمش دونك هي الكوميونيتي هذه فيها برشا اهداف فيها برشا حاجات
3: فرصة باش يتعرفوا على بعضهم ويعملوا علاقات
4: كوميونيتي فوالا علاقات بهي علاقات في البوزيتيف
3: في البوزيتيف
2: فوالا. الميدسان اللي باش يكون حاضر للفحص رانيا شغل عملية الفحص ولا
4: ما حبيتش نعمل ديبيستاج جوست ما حبيتش نعمل ديبيستاج خاطر مانيش كيما نقولوا ميزون دوت البلاصة مش باش تكون معقمة مليح دونك ايفيتي حبينا جوست هيك توعية واللي تحب عندهم دي بوندو ريدكسيون يمشيو بيها وكعندهم 20% في الحاجه كو سوا عند نوتريسيونيست ولا عند الميدسان زيد دخلت معايا دي بارا دونك برشا حاجات فهمت
2: وحتى في
3: اذا كل واحد كرانيا
4: وحدي
3: حتى في الديبيستاج يلزم يكون فما اخصائي نفسي
4: بيان سور وي
2: على خاطر
4: اللي قلت عليا انت تو انا قلت امراه باغ اكزومبل باش تجي باش تبدل الجو تلقى روحها باغ اكزومبل خارجه بمعنويات خايبه دونك ما حبيتش تكون هكاك فهمت
3: سي سا تعطيها مود اخرى تخليها تعيش الجو معاك
4: من جوا
3: باش لازم جد هي تتلهي بصغارها. قلت انت كلمه من الاول مدام رانيا قلت راهو السلوكيات المحفوفه بالمخاطر توا عند صغيراتنا يلزم الام تبدا عندها معناتها بالها واسعه ومخها متفتح باش تنجم هي تعمل لونكادرومون بالنسبه للصغيرات نتاعها وزيدها وتحافظ على عائلتها صرتها ضيقة مع رجلها وأولادها وفي الخدمة متاحة خطر
4: لازمها المرأة تخرج شوية من الروتين
2: وراو الرياضة إنه في تونس ثقافة مجتمعية يلزمها تولي ثقافة اليوم في ثقافتنا وفي حياتنا اليومية ما تقعدش مرتبطة بالمناسبات والمنافسات فقط به للي يسمعوا فيك بيان سور لنسي اللي هما توا في ولاية بنزرت احنا ولايه بنزرت اليوم فيها 14 معتمديه كما تعرف الكل مرحب بهم يتفضلوا مرحبين تصور لي بلاس يبداو معناتها ليميتي فهمت
3: دونك
2: فما
4: لو دو لونتري بلي باس ولي باس يكون قبل بيريود بيان سور خاطر لي بلاس سون ليميتي
2: فسر لهم الاجراءات
4: انا ما نحبش يكونوا برشا نومبر كبير نحب نومبر صغير او قلل ودلل
3: تخدم على الكاليتي
4: فوالا الكاليتي نحب كل شيء يكون بارفي ما نحب جوست كدس كدس كدس فهمت سي سا دونك لونتري يكون عندنا انستغرام الباج نتاعنا فيغلو سيركل مرحبا بكم فيها تدخلوا تلقاو لي ديتاي الكل موجودين
2: وي محليها لافيش
4: يا عيشة انت احلى
2: محليها لافيش فيها توش فيميني جوستومون ظاهرة خادمة معناتها رانيا على لي ديتاي الكل وهذايا مش رمي ورود بيان سور انا عملت طلع وشفت لقيت معناتها انسانة ناشطة تحب تقدم الاضافة في مجالها بطبيعة الحال وراو اذا كان تخدم بغرام وبحرفية سورتو عندك حرفية رانيا ما شاء الله عليك تنجح ونتمنى لك النجاح والتوفيق. أنا نحب رسالة مؤثرة لنسي بلادك اللي أنت تحب تفيدهم في مجالك
4: أوكي.
2: ونشر التوعية باش يكون معناتها نهار توعوي وتحسيسي بالأساس
4: وترفيهي. جوست قبل كل شيء نحب نزيد نفسر حاجة صغيرة. النورة وذا جلو سيركل مش مربوطة كين تو بكتوب غوغوس. راو شاك بيريود باش يكون عنا ايفينمون. كل بيريود ايفينمون بروح جديدة. تو باغ اكزومبل اللي عملت ايفينمون اللي فات جوست خرجوا برانش وكور ستوب يعني حدنا حد غادي. بعد عملت ايفينمون سورتي سينما. عمشينا سينما وكل مرة هذه أكتوبر روز المرة جاية إن شاء الله نحب نجيب أستاذ يحكي مع الصغار حتى يعاونهم في المجال القديم مع الخدمة يفسر لهم كيفاش باش تكون دونك باش نكونوا كل مرة عنا درس عنا توعية في حاجة معينة دونك سبور باش يكون ديما موجود مي فما ديما حاجات إضافية
2: يعني كما قالت ألفا ترفي هي للمرأة بالأساس باش تخرج من الضغط اللي هي فيه يعني سمحني في عوض ما نكلم أنا صاحبتي نقولها هاي نمشي نعملو قهوة نقولها نمشي وذقلو نشوف شنو البرنامج اللي خلي يزم القهوة نشرب قهوة ونروح نقطع والريش ونروح أما نشرب بحذيكم قهوة أما في إطار آخر في إطار آخر هذا هو المهم بيا فكرة حلوة أنا توا بزيت ما أنت إذا كنت
3: نتشجع
2: نتعمق ونتشجع وين لادريس؟
4: احنا لادريس في بنزرت مي لادريس الإكزاكت متاع ليفينمون كل مرة في بلاصة
2: أي أما كيفاش باش يكونتاكتي و
4: ذا جلو سيركل الانستغرام نتاعنا وي
2: بي ألفا عندك ما تضيف؟
3: أنا أقول بالنسبة للسبور كيبدا واحد عنده فكر رياضي باش تعمل الرياضة فكر رياضي مش فكر رياضي ماتيماتيك مي اسبري سبورتيف راهو تنجم تكون تنجم تعمل كل شيء وانت مرتاح وشيخ وتنجم تعاود تعمل غدوة وتعمل العشاء وكي تلقى ايكيب الكل متعاون معاك وتحية كبيرة للايكيب اللي معاك خاطر مستحيل تكون وحدك
4: وحدي وي وحدي جوست معايا مون فيونسي زيد يعاوني
3: على هيك قلت لك مش وحدك
4: انا سي اما بريسك كل شيء وحدي فما حاجات
3: العائله اللي معايا زيد
4: العائله زيد هكا شويه هكا كلكو توش عرفت ميريت جونغ لي بريسيون الكل اخوة اين يعني المسؤولية الكبار
3: والمسؤولية
4: كل شيء
2: اين نحب نعرف اللي دي معناتها الفكرة فكرتك رانيا
4: فكرتي وي
2: يعني فكرة رانيا التالبي
4: فكرة رانيا التالبي وي
2: اوريجينال
4: اوريجينال
2: ما عنيش في تونس معناتها
4: حتى في بنزرت معناتها
2: لا ما عنيش في تونس اللي دي انك تدخل تشوف نهار سينما يعني مدروسة الامور تكون منظمة مدروسة قلت كلمة مهمة برشا نرجع لها هنا فما شكون ينجح ب 18 معدل تلقى نجح في قرايته يتخرج ما يعاود حتى عام في مسيرته معناتها الدراسية يمشي يعمل انتروتيان يفشل علاش خاطر ما فماش التواصل ما فماش فن التواصل فن التواصل ما تعلموش في حياته دونك حلو برشا او كفرصة لتلاقي معناتها كيفاش نقولوا
3: تلاقي الاشخاص
2: الافكار الافكار ومعرفه وحلو والله فكره اوريجينال على الاخر
3: تونس وليده راهو بكل الافكار وبكل المحاولات نتاعها وراهو عندنا صحيح احنا البلاتو راهو بنات وتحيه كبيره للي يسمعنا واللي يسمعوا فينا اما ديما راهو فما توش نتاع المراه ومدام ديتاي راهو كيتبع لي ديتاي المراه هذيك ما تلقاهمش عند حتى حد اخر وتحيه مجدده ليك انت والكل واحد مفكر باش يحضر معاك في اللقاءات السابقه ولا في اللقاءات الجايه وما تفلتوش الموعد نتاع العشيه نتاع لحد حتى الوقت مدروس راهو من 11 ل 3 معناتها المراه اخرج من الكوجينه اخرج من
4: الخرج
2: اخرج اخرج اخرج
3: اخرج وحب روحك بالحق حب روحك
2: وي ميرسي بوكو نخليك ليك انت كلمه الختام تاع البيرانيا دونك لي يسمعوا فيك الكل قول مرحبا
4: مرحبا بكم الناس الكل دونك نقول لكل امراه اخرج شجع روحك راهو بالحق ما تلقى حد يشجعك وما تلقى حد يحبك قد ما انت لازمك تحب روحك الرجال زيدا سيبوا نسيكم سيبوهم شوية خليهم يعيشوا خليهم يخرجوا راو برشا بريسيون للمرأة في نهارها راو ساعات تدخل تلقى مرتك مغشة سي نورمال برشا بريسيون سو تونسيون دونك خليها تعيش سيبها المرأة زيدا انت حب روحك خمم في روحك نظم حياتك نظم مسؤولياتك وإلقى حتى ساعة في نهار روحك ما فيها بس.
2: Vraiment, bravo, bon courage, à la Rabbi Wafka, Betaoufiq, Fikra Yisir, Manita Original, Lel Amena, Haja. خلينا نقدموا القدام ونحبوا ونحبوا روايحنا بيان سور احنا النسي سي تري امبورطون احنا الموضوع هذا ديما نحكيوا فيه راه المراه اذا كانت تبدا هي مرتاحه راه وراها عائله باش تكون مرتاحه راجل مرتاح صغار مرتاح والعكس
3: ما زيد نتاعها تكون
2: والخدمة زيد تكون ما تخممش معناتها انت راك تحل كاستوش تجبد تجيش الحم قضية ما نعرفش شنو يسحق ولدي بنتي حتى انت تستحق زيدا اذا لي 30 دينار 50 دينار 150 دينار مهما يكون ليفينمون بيان سور الاسعار باش تكون متفاوته انت والايفينمون انت والسورتي اللي عندك اما راه وانا كنت نقرا نشوف السوم 30 دينار باش نمشي سينما لاجيك في
4: هو ديجا تعيس واحد 21 دينار
2: فوالا دونك انت تتخرجهم تربح انت راحتك تروح شيخه متفرده عامله جو قابلت ناس جدد حكيت عطيت كلمه خذيت كلمه راه مهم سي بوكو مره اخرى قداش الحديث معك ياسر محليه كل ما نزيد وكل ما نزيد اكثر في الوقت يا رانيا مرحبا بك في الوقت نورتنا وشرفتنا اكزامبل المراه التونسيه المثقفه المزينه الحره المبتكره دونك مرحبا
4: يعيشك اونشونتي بون جورني
2: بون جورني نتحيو المدام سيدة اللي جيت أيه معك
4: بيان سور احميتي زيدا
2: احميتك
4: اي نتشرف معايا
2: نتشرفوا
4: مع حبيبتي مش احميتي
2: نتشرفوا
4: مع حبيبتي زيدا نحيي امي بابا انا في اونيك على فكره ما عنديش خوات لا بنات لا ولاد
2: هو فما رانيا تلبي وحده على فكره الحقيقه
4: دونك نحيي زيدا مون فيونسي ورحومه بيان سور احلى تحيه
2: رحومه نتاعنا عبد الرحمن دونك نحييه زميلنا وصديقنا سي اوريجين نتمنى لك كل التوفيق مرحبا بك بيان سور في كل وقت اذاعه اوكسجين اف ام ابوابها مفتوحه واخدم كل امراه قاعده تسمع فينا ابتكر اخدم حاول انك تقدم
4: فحياتك
2: جوستمون برافو برافو بون كوراج رانيا تادي بون كوراج المشوار متواصل راجعين
1: نهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش
5: فما حاجات في الدنيا كي تتقص عليك نورمال كيما شكون يقص عليك الكياس ولا يقص عليك الهدرة ولا حتى شكون يقص لك من الشهرية أما كي تتقص عليك الانترنت ما عادش تتحكم في روحك وتولي دفبري دفبري دفبري حتى تجيك جلوبال نت تفبري تمتع أقوى فيبر ب 55 دينار و 900 في الشهر والفخيد غاكوردومون بلاش مع فيبر جلوبال نت فيبري لا تقعد تفبري

0: Radio Oxygène FM. نهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش. وأكتو
1: مرحبا بكم معنا مجددا في بوان اكتو لاكتواليتي. نرجعوا للبارح 8 اكتوبر. شنو اللي صار؟ لقاء السيد رئيس الجمهوريه قيس سعيد بسيد محمد علي البغديري، محمد علي البغديري الكاتب العام للمجلس الاعلى للتربيه والتعليم، وكان حاضر في اللقاء وزيرة الشؤون الثقافيه امينه اسرار في محور اللقاء حول اصلاح المنظومه التربوية في تونس. قولوا أمين
2: إن شاء الله.
1: قولوا أمين معنا، عاونوا
2: إن شاء الله يا ربي. في الحق نادية رهو مهم جدا اللقاء ذي ومحاسن الصدف على خاطر حضور السيدة وزيرة الشؤون الثقافية علاش بصفتها العضو الأكبر سنا، وأحنا قدش مرة طلبنا أنه بش يكون الجمع ما بين التربية والثقافة وتوفير أنشطة ثقافية في مختلف المؤسسات التربوية بش نحافظوا على الصغيرات والتوازن متاع التلامذة.
1: يقولوا تنشيط الحياة المدرسية، يعني الحياة المدرسية مش كين تمشي بش تتلقى التحصيل المعرفي وتخرج تروح جافة. ما انت لا، احنا قلناها البارح يلزم داخل المؤسسة التربوية يكون فضاء آمن يستقطب
2: جاذب
1: يستقطب التلاميذ، يخليهم داخل المؤسسات باش نبعدوا عن السلوكيات المحفوفة بالمخاطر.
2: اي نعم، كان البارح سيد رئيس الجمهورية اكد وقال انه تنزل معناتها المجلس الاعلى للتربية عنده منزلة دستورية بعد الاستشارة الوطنية اللي تم تنظيمها قبل وضع الدستور. قال هو ليس من قبيل الصدفة، ولعل انه المجلس هذا هو الوحيد في العالم ايمانا بانه التربية والتعليم جزء من الأمن القومي، وهذه اللي كل مرة وإحنا ننادي بيه. راهو كي يبدأ عندك شعب مثقف وشعب متعلم راك نجم تتعامل معاه ويكون الحوار سلس، وما يكونش فما عنف وما يكونش فما معطى صدام بين الأطراف الكل. مهم جدا وجود وتركيز المجلس الأعلى للتربية. وكان زادا سيد رئيس الجمهورية توقف عند عديد المحطات التاريخية اللي عرفتها محاولة الإصلاح، وقال إنها لم تكن إصلاحا حقيقيا بل كانت في أغلب الأحيان غير بريئة. وفي السياق ذاته أكد رئيس الجمهورية على ضرورة إحداث نوادي ثقافية بمختلف المؤسسات التعليمية إلى جانب توفير النقل والأكل والإقامة بالمبيتات وكذلك اللباس والمستلزمات المدرسية، بما يضمن حق جميع التلاميذ في التعليم وظروف ملائمة للتحصيل العلمي. ما حلو يمكن نبدأ والمستمعين يسمعوا في الكلمات هذوة من عام عند القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس الجمهورية التونسية كي نتحدث وكي، لكن على أرض الواقع سيد رئيس الجمهورية راهم عدد كبير متلامذة. أنا نحكي على ولايتنا ولاية بنزرت، راهم عدد كبير متلامذة الكار ما تجيش، الكار تتعطل، الكار التلامذة ما يخلطوش في وقتهم. في المقابل زاد فما تلامذة يكسروا في الكيران، لكن احنا

0: نحكيه على وضعية التلميذ بصفة عامة. تلميذ يخرج نص نهار والكار تخرج نص نهار ما يخلطش عليها تخرج الكار. تلميذ يقرأ 8 ما يخلطش 8. البارح اتصل بينا مستمع عنده بنته تقرأ في جرزونة, قال فما الكار تهز الطلبة من منزل بورقيبة منزل عبد الرحمن وبعد جرزونة خطوة تجيب على مغراوة, رأوا كل درج بحسابه, قال المسالش تخرج 7:30 يخلطوا 8, قال راهي تجيب مخر ويخلطوا 8:30 والساعة الأولانية هذيك ضايعة. ما عاش نحكيه على نحكيه على الطلبة وراهم هذوكم كل راهو معناتها تراكمات بالنسبه للتلاميذ في الابتدائي في الاعدادي في الثانوي في الجامعي.
1: جوستومون على هذاك اللقاء يطرح سؤال جوهري, كيفاش يمكن انه نحولوا شعارات اصلاح التعليم سيد رئيس الجمهوريه الى واقع يعيشه التلاميذ داخل المدرسه وخارج المدرسه؟ التعليم كما قلناها قبل اللي باش نقولوا مش جديد, مش مجرد برامج والا امتحانات, هو منظومه
0: كامله ومتكامله يكونوا فيها الأطراف الكل. كي تحدث سيد رئيس الجمهورية وتحدث على النقل والأكل والإقامة بالمبيتات واللباس والمستلزمات المدرسية بصفة عامة, قال هذا بما يضمن حق جميع التلاميذ في التعليم ما عندها والظروف تكون ملائمة لتواصل المسار الدراسي اللي إن شاء الله نطمحوله هذايا في مختلف الولايات والعمادات.
1: مبدأ تكافؤ الفرص سيدة, لو مبدأ تكافؤ الفرص ما يتحققش بمجرد الإعلان عليه وقت لا, لازم تكون فما ظروف اجتماعيه عادله
0: تكون حاضره الارضيه. راهو برشا مؤسسات تربويه مازالوا لليوم ما عندهمش معلمين, برشا مؤسسات تربويه القسم نتاعهم راهو فيه 40 و38 تلميذ.
1: اليوم ما عندكش معلمين نواب, اليوم اذا كان معلمه تمرض تغيب يقعد التلميذ باش معلم.
0: راهو التلاميذ يقراو نهار السبت العشيه, يقراو الصباح تلاميذ سنه ثالثه ابتدائي عنا هنا في تينجا يقراو سبت الصباح من 8 ل 10 ويروحوا ويرجعوا يقراوا من الماضي ساعه الماضي ثلاثه. انا نقولها بالنسبه للي يسمعوا فينا في وزاره التربيه المندوبيه الجهويه للتربيه المدير تاع المؤسسه التربويه المعلمين اللي قريب راهم تلاميذ صغار ماضي ساعه الماضي ثلاثه راهم يرقدوا في القسم, راهي المعلمه تدور عليهم تفيق فيهم راهم استنسوا حتى بيداغوجي نهار سبت استنسوا ما يقراوش العشية وجمعة كامل هما تعبين, جيبهم الصباح يقراوا من 8 ل 10 يقعدوا بالحق يقعدوا يتلاوحوا باش يفطروا كاو فطروا نص نهار نص نهار ونص باش يرجعوا يقراوا ماضي الساعة, يبداو دهشين ضايعين. الفايدة انت باش تعمل بوش تخو باش تعبي الوقت هذاك ماضي ساعة الماضي ثلاثة بالله راعي وصغارنا باش يحبوا القراية باش يقول لك كنت حطوا على مؤسسة جاذبة وقسم جاذب ومعلم جاذب ولا أستاذ وبربي نقصوا من التنمر متاع المعلمين ولا سيف على التلامذة بالأخص في سن معين سن اليافعين تاع 7 أساسي 8 أساسي 9 أساسي
1: قبل حتى سنة 5 و 6
0: سنة 5 و 6 بداوا
1: يكبروا يكبروا بداوا
0: يفهموا كيفاش نتعاملوا معاهم
1: نعرفوا كيفاش نتعاملوا معاهم في القسم. الشيف يحفظ ولا يقص علينا, في برشا منكم باش يتنرفزوا ويتغشوا, لكن واقع راه وقت اللي تجيك بنتك انت ولا ولدك يقول لك شبيه الاستاذ قال لي هكا ولا علاش, وانت بيان سور تعرف تقيم ومثقف وتعرف شنو اللي يصلح وشنو اللي ما يصلحش, خاطر توا ساعات تمشي تحكي مع استاذ يقول لك انا نعرف ايش نعمل, مانيش ضد عمل تعرف برنامجك تعرف شو تقري تعرف الماتيخ, اما انك كيفاش تتعامل
0: راهو عندهم دروس على التنمر, عندهم دروس على التنمر ومعناتها استاذ ولا استاذه يتنمر على التلميذ في القسم راهو يحملها الصغير المره الاولى المره الثانيه المره الثالثه يقول لك انا بدني من القسم هذاك ما عادش لاقي راحتي باش نكمل نقرا في القسم هذايا لا مع الاستاذ ولا مع التلاميذ اللي يقراوا معايا.
1: يا الفه شنو معناتها استاذ يتنمر على تلميذ والا تلميذه ومن بعد اصحابه كي يخرجوا فما انا نعرف اللي فما احنا جيتنا شهادات
0: كلمونا برشا
1: احنا جيتنا شهادات حيه معني ومن بعد انت هكا ال 30 تلميذ اللي موجود عندك في القسم كيفاش تحبهم يتعاملوا مع بعضهم وكيفاش نقنعوهم احنا اذا كان استاذهم تنمر على واحد من زملائهم؟ راهو مش معقول اللي قاعد صاير في في في, في المؤسسات وتصرفات البعض معناتها من المربين. احنا اليوم نحبوها مدرسه تربيه وتعليم
0: تربية وتعليم، وراه كي نتحدثوا احنا على السلوكيات المحفوفة بالمخاطر ونتحدثوا على الأستاذ ولا المعلم يكون هو معناتها المرجع بالنسبة للصغير هذاك، ومن بعد يلقى فما تصرفات ماذا بينا ما تكونش في المؤسسة التربوية، واحنا نحكيوا على المؤسسة التربوية
1: تصرفات ومصطلحات
0: وكلمات
1: فما أي فما كلمات اللي ما تتقالش راهو التلميذ سنة خامسة سنة سادسة كوليج مزكي حتى ثقيل في المرحلة إعدادية مرحلة نعرفوها هايبر سنسيبل
0: هشة وصغارهم بالحق
1: يعني
0: هشة.
1: فما كلمات ما تتقالش
0: انتقل مصطلحات كي تتكلم مع الصغير هذاك، وإحنا نتحسوا
1: بعد السؤال اللي يستحق النقاش جوستمون هنا يا ألفة خاطر عنا فاصل الناس يقول لي زعما هل سينجح المجلس الأعلى للتربية والتعليم
0: في قلنا أمين من الأول
1: في تقديم إصلاح جذري يعيد الثقة إلى المدرسة خاصة العمومية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، أم باش تقعد تطلعات الأسرة التونسية اللي تحب صغيرها في مدرسة عمومية يقرأ وينجح أكبر من النتائج المحققة؟ وديما نقول راني كي نتحدث عن النتائج لهنا مش كان عن التحصيل المعرفي فقط،
0: احنا نتحدثوا على المدارس ونتحدثوا على السيد جينا توا مساج قالنا راهو المدرسة الإعدادية النموذجية فرحات حشاد في بنزرت لليوم ما عندهمش أستاذ رياضيات، قال لي بارون مشاو للمندوبية قالوا لهم الجمعة هذه اللي هما مشاو بداية الأسبوع أنا اليوم نهار الجمعة وفات الجمعة إن شاء الله نشوفوا زادة كيف نستناو الجمعة الجاية، راهم تلامذة جمعة داخلة باش يعملوا شهر من اللي رجعوا يقراوا وباش ياخذوا عطلة نصف الثلاثي الأول الجمعة اللي من بعدها معناتها باش يرجعوا يعديوا الامتحانات، لليوم ما عندهمش أستاذ رياضيات إلى متى هذا الكل؟ كيف كوليج بيلوت ما فيه حتى أستاذ رياضيات هكا شنو جينا المساج؟ صوتكم وصل بالصوت العالي على هذا
1: السجن
0: بيلوت اللي كنا نحكيو على الكار وعلى اللومجا وعلى يا سيدي ما عندهمش أستاذ رياضيات، ونحن شفنا النسب نتاع التوجه للشعاب الرياضيات راهو 5% تلامذة اللي ولاو يتوجهوا رياضيات، كيفاش نتحدثوا على التطور التكنولوجي ونتحدثوا على المنصات ونتحدثوا على العلم بعديك ما عندناش اخصائيين في الرياضيات ما عندناش شكون يقرا رياضيات 5% توجيه يمشي رياضيات،
1: انت عندك توا باش تنتثر برامج شعبه هذه عامني والقسم فيها 20 يقراو في الليسي كامل رياضيات،
0: علاش؟ خاطر لليوم باش ما نقولش ما فماش ما ناقص قسم الرياضيات يكون جاذب، توجيه للرياضيات يكون جاذب بالنسبه للتلميذ راهو زاد كيف احنا لي بارون اقرا المات اقرا ليتود يروح يقرا يمشي يقرا ليتود مات ليه هذاك شويه زيد قريها ليتود مات ليني الصغير وقت اللي يجي بالتوجيه يقول لك ليه نمشي نعمل شعبه رياضه ما نعملش رياضيات نمشي نعمل ايكونومي نمشي نعمل ليتر وما نمشيش نعمل رياضيات الزيني من الرياضيات وليت لي عقده من اقرا لهنا وزيد اقرا لهنا وزيد اقرا لهنا، ان شاء الله ربي نجح الصغار وربي يقدر زاد الاولياء باش يتلهاو اكثر بصغارهم باش في كل الظروف نتحدثوا على السلوكيات المحفوفه بالمخاطر اللي خذت لنا احنا نحكي كبارون راهي خذت لنا برشا وقت وبرشا جهد وبرشا يلزمنا ان احنا
1: الله المستعان
0: الله المستعان
1: يديك الصحه امين ونخفي
0: الله المستعان
1: انه يوم الجمعه جمعه مباركه يديك الصحه
0: شكرا لك
1: شكرا لك شكرا على التفاعل ميرسي للناس اللي قاعده تتفاعل معنا شكرا نرجو لكم بعد شويه في دنيا ودين مع فضيله الشيخ والامام الخطيب حافظ غرس الله
2: نهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعه من 7 ل 11 راديو

0: كي قنطرتها تتحل اقصد غير الملح اوتيك ماتر ولا راس جبل سبوتنوتيك والفيوبور كسكروت اللي بلي بيناديك رشتة نجارة بوري منكوس وكلامار يا حوات على بنزرت في المنار
1: فلاح جاردينيي مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعه من الادوات عاليه الجوده امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك ودي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98-131-350
2: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف حتى من العشاء والفطور بالكيف ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف خليتها اختارت كوجينتها اللون والفصالة اللي اختارتها لزاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم إلكترو ميناجي من أحسن ما فما بيزرتا كويزين باي بن صالح خبرة صنعة وإتقان اختار لدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى بيزرتا كويزين منزل جميل أنفولاين 29-639-266
3: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكرون وأغلى كومبليمان أليمنتير انت ما تستحقش برودوي انت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك به في دقيقة لكيب كاليفيه متاع مايكير من خيرة ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت انفولاين 57-039-00
4: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف اسمع مليح ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نوزها تكوين في الكوافور فام ايو كوب شينيون ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين
5: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو ادغا فاسيال ميكرو نيدلينك بلازما بين مكياج بيرمانون كاندي ليبس و بيبي ليبس انجلوري سيلاسي سوان ما اي بي و إبيلاسيون فيزاج إيكار
4: لتقسيم المعلومات كلمونا على 20-661-066 وإلا 50-30-30-99 إيكار نزهة تعلم أتقن وإبدأ مستقبلك في عالم الجمال

0: انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
1: دنيا ودين،
2: دنيا ودين مع فضيلة الشيخ حافظ غرسلة. دنيا ودين مع فضيلة الشيخ والإمام الخطيب حافظ غرسلة. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بك نادية.
2: مرحبا.
1: مرحبا باللي يسمعوا فينا الكل. قول لهم جمعة طيبة، جمعة مباركة، إن شاء الله يا ربي جمعة خير، جمعة بركات، جمعة قضاء الحاجات، جمعة الرحمات من رب البريات إن شاء الله يا رب.
2: أمين يا رب العالمين. موضوعنا شيخ،
1: طيب شنو نواصل إن شاء الله في الموضوع اللي بدينا فيه الجمعة اللي فاتت. احنا نحاولوا ديما باش نقولوا كلمة خير، وديما باش نحاولوا نكونوا يعني سبب من الأسباب اللي من خلال الكلمة الطيبة إن شاء الله اللي هي الرأس مال أمتعنا، نحاولوا باش نعطيه شوية طاقة إيجابية ونكونوا منبر خير إن شاء الله يا ربي.
2: هذا مؤكد خاطر ما يعرضوني برشا في الشارع شيخ، قولوا لي قال الشيخ.
1: ربي يبارك فيك إن شاء الله.
2: أنا كي عملت كيف ما قال الشيخ ارتحت
1: الحمد لله،
2: حسيت روحي تفرهت، حسيت روحي تبدلت، حسيت روحي ماشي في ثنية صحيحة. بربي يقول للشيخ يعطيك الصحة، هذه أنا ما نسموها.
1: نحاولوا يا نادية نحاولوا باش نكونوا ديما إيجابيين، خطر النبي عليه الصلاة والسلام
2: إيجابيين واقعين في
1: واقعين الصلاة. طبعا بتبيع أخي، احنا علاش نكونوا إيجابيين؟ على خطر الواقع اليوم، الواقع صحيح برشا برشا ضغوطات، برشا طاقة سلبية، برشا

0: برشا ضغط نفسي، برشا أزمات نفسية، برشا تعب، برشا قلق. فلذلك الناس كل تبكي وتشكي، لكن أعطينا الحلول، أعطينا حاجة تخرجنا من هالضيق، حاجة تخرجنا وحاجة تنفسنا. فما اليوم اخترت باش نتحدث في ثلاثة أمور اللي تخليك تعيش، تعرف تعمل راحة. فما حاجة تتعلق بالماضي، وحاجة تتعلق بالحاضر، واحدة أخرى تتعلق بالمستقبل. بالنسبة اللي تتعلق بالماضي، احنا اخترنا باش نتحدثوا في خلق العفو. قال ربي سبحانه وتعالى: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. العفو والإصلاح بين الناس. اليوم برشا مشاكل ما بين الناس، برشا قطعة رحم، برشا مشاكل ما بين الجيران، ما بين يقول الجيران حتى زملاء في العمل،
1: عائلات
0: تخدم العائلات. اليوم برشا جو متوتر، برشا قضايا، برشا خلافات. نحكيوش على نسبة الطلاق، النسبة العالية، على أبسط الأشياء الناس ولا تمشي تولي المحاكم وتمشي من القضايا، معاش تلقى شكون يصلح ما بين الناس. وما فماش أن نقول واحد عنده مشكلة ينجم يكون مرتاح. فماش، خاطر المشكلة هي هي هي هي مثلا معقدة تدخل عليك فتنغص لك العيشة متاعك. حتى كان تبدأ أنت معناتها مطمئن ومرتاح وبالك وبالك واسع وبالك يعني هكا مرتاح، لابد بكش المشكلة هذيك تقلقك. لهنا فما مخرج اللي هو خلق اليوم، لابد أنه نبحث عليه، لكن اللي خلق العفو. العفو وقت عند المقدرة، مش معناتها باش تتنازل على حقك، مش معناتها باش تسلم في حقك، مش معناتها باش تكون ضعيف، ولكن وقت يبدأ عندك مجال وانت تكون في موقف قوة وتنجم تعفو وتنجم تتجاوز، فربي سبحانه وتعالى يتجاوز عنك. وربي سبحانه وتعالى رغم من أسماء العفو ومن أسماء الغفور ومن أسماء الصبور ومن أسماء يعني الرحيم اللي يرحم الناس وقت الضعف متاعهم. فإذا كان إنسان عنده مجال بشي يسامح وعنده مجال بشي يعدي، ما يمشيش لك التشفي، ما يمشيش للانتقام، ما يمشيش لك الحاجات اللي ربما تضر الناس. وتعرف أنه ربي سبحانه وتعالى قال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وأعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. يعني وقت يعفو الإنسان وليسامح وعلى خطر ربي سبحانه وتعالى، لأنه اقتبس منك الاسم رب متع ربي اسمه العفو. فأنا ربي سبحانه وتعالى أعطاني مك القيمة وأعطاني مك الاسم وأعطاني مك الصفة هذيك، كما ربي سامح أنا نتجاوز. فكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. الخلق العفو هذية، لأنه لا يعلم ثوابه إلا الله سبحانه وتعالى. وقت اللي تعفو تتجاوز تنسى الماضي، تبدأ صفحة جديدة. نجيو اليوم شنو الخلق اللي متعلق بالحاضر متاعنا؟ هو خلق التغافل. اليوم تحدثنا فيه خلق التغافل، كما قال الإمام أحمد، قال 9 أعشار الخلق في التغافل. فما ناس تعب روحها، كيفاش تعب روحها؟ تتبع كل شقيقة وكل رقيقة، تتبع دق التفاصيل. حتى كي تمشي تخدم أنت أو مش تمشي تقضي أو في دارك مع زوجك أو مع زوجتك في الدار أو مع الناس اللي تتعامل معهم، يعني تلقاه يلوج لك على أدق التفاصيل ويبدأ يعلق عليها. فإذا كان يعني أنت تنجم يعني كما ناس تشد التليفون ما عندها ما تعمل، تقعد تعمل في كان في التعليقات وفي الكومنتير السلبية. يعني التعليقات هذه مش ضرورة، مش ضرورة باش تعمل باش تتفاعل باش تعلق على كل شيء. كان فما منشور يستحق باش تعلق عليه، يعني علق عليه واعطي إضافة للناس، خلي الناس تستفيد من التعليق نتاعك. إذا كان كلمة خير باش تشجع إنسان ولا باش تواسيه، تعرف اللي فيها فايدة وفيها مصلحة وفيها ثواب،
1: قولها.
0: أما إذا كان كلمة
1: فيها العكس
0: وفما إحباط وفما تلقى السب وتلقى الشتم وتلقى سوء النية، اللي هذا سبحان الله ما أنت كم تاع حقد نشوف فيه وكم تاع يعني سواد متاع قلوب وكم تاع غيرة وكم تاع حسد، يعني الله المستعان. حتى الإنسان يشك ساعات ناس يعني حتى على مواقع التواصل الاجتماعي تلقاه يبرتاجي مثلا حاجة باش تفرح وحاجة فرحان بها، تلقى الناس تشكك فيه، تلقى الناس تهجم فيه، تشكك له في السؤنية. كان يعني كل مرة نتبع في مؤثر يعني قاعد يشتغل معناتها على انه يعاون في الناس ويعاون في العائلات وفي وضعية صعيبة برش. فشفته عامل فيديو معناتها قلق معناتها وجاي والأذان مش كون جاي والأذان من القريب. سيب الناس تخدم، سيب الناس تخدم، سيب اترك الناس في حالها. يا أيها الناس عليكم أنفسكم، يعني اتلا بنفسك، لا يغير إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أنت دخلت في النية متاعه، قالوا له لا علاش تصور وعلاش تمشي في الحالة هذه وانت كيفاش تفعل الخير علاش تصور؟ تي مالك شنو يعمل؟ كيفاش باش يعرف بالحالات هذه؟ كيفاش باش يخلي الناس تتفاعل معاه؟ يعني نقول الناس هذوما لا يخدموا ولا يخليه شكون يخدم. فلازم الانسان مش يتغافل عليهم برك، هذوما لازم يفسخهم من حياته، ما يحسبهمش. إيه؟ لانهم جراد بالنسبه لنا كما الجراد المنتشر، طاقه سلبيه، طاقه يعني نتاع اساءه، كم نتاع الحقد اللي عنده في قلبه، عدم التوازن النفسي وعدم الفهم الصحيح معناتها للاخلاق والمعاملات كما كما كما قال ربي وكما عمل سيدنا صلى الله عليه وسلم. فبالتالي إنسان لابد باش يعيش الحاضر متاعه، لابد يتغافل على برشا حاجات، وفي نفس الوقت لابد أن تكون عنده نظرة للمستقبل. ما ينجم يكون بها كان خلق التفاؤل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان يكره الطيرة ويحب الفأل. النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما يحبش كل يطير، والله ملا نهار اليوم ومن اللي ريته ولا من اللي ريتها ما ريت خير وما كذا. لا، يعني الإنسان لابد يكون عنده نظرة إيجابية للمستقبل. وراه فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، هذه يعني حقيقة وهذه سنة كونية، سنة كونية. قال ربي سبحانه وتعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ديما الإنسان يعلق أمره بيد ربي سبحانه وتعالى، يتوكل على ربي عز وجل، وأي مشكلة تصير له، أي صعوبة تصير له، أي عرقية تجي في حياته، يقول لابد أنه فيها خير. والدنيا هذه هي طريق إلى الله سبحانه وتعالى، والطريق يا نادية الطريق فيه المنبسط وفيه اللي ساعات تلقى روحك تغفص في الطبعة، وساعات تلقى طريق صعيب فيه الأشواك وفيه الأحجار، وساعات تلقى صعدة، ساعات تلقى هبطة، ساعات تلقى يعني بلاصة مزيانة، وساعات تلقى بلاصة معناتها موحشة، ساعات تلقى بلاصة موسى، ساعات تلقى الماء، ساعات تلقى سبحان الله الطريق أنواع. وكما ربي سبحانه وتعالى خلق السهول والأراضي والجبال والبحار والأودية، وخلق المخلوقات العجيبة هذه والتنوع اللي فيها، كذلك الإنسان كما ربي سبحانه وتعالى خلق الحاجة الحلوة وخلق الحاجة المرة والريحة الفايحة والريحة اللي ما يشي باهية، هكاك الإنسان يتقلب ويتحرك ويتنقل في هالحاجات هذه الكل. المهم يتعامل معها كما الألوان سبحان الله، نهار تلبس الأبيض، نهار تلبس الأسود، نهار تلبس لون وردي فاتح، نهار يعني سبحان الله الإنسان يتنقل. اليوم ما شاء الله طاقة عندي روحية عالية، إيماني قوي، طاقة إيجابية بسم الله ما شاء الله، ونهار آخر تحكرت الحالة متاعي وقلق معيني في شيء، هذاك هو القلب يتقلب. نعم. يعني على ذلك الإنسان لابد يعني يكون متصل بالله سبحانه وتعالى، يكثر من ذكر ربي عز وجل، يكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. راهي الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم راهي دواء عجيب. الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله راهي تفرج بها الكروبات وتقضى بها الحاجات، وربي سبحانه وتعالى يفتح بها الأبواب، وربي سبحانه وتعالى يزيل بها، ينحي بها كل غمة هذيك. نعم. على القلب. لكن إذا كان إنسان بعيد على ربي سبحانه وتعالى، لا يصلي، لا يفعل الخير، لا يقول كلمة خير، لا يذكر ربي، لا يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا باش يكون ديما في ضيق. ولهنا ما نجم نقوله: كان الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إن شاء الله جمعة طيبة مرة أخرى، جمعة مباركة معطرة بالصلاة والسلام على سيد الأنام حبيب رب العالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: بارك الله فيك فضيلة الشيخ والإمام الخطيب حافظ غرس على الموعد. الأخبار مع ألفة الجندوبي 9:30، راجعين ومواصلين في نهارك زين، نهاركم أسعد الأيام.
3: دنيا ودين،
2: دنيا ودين مع فضيلة الشيخ حافظ غرسلة.
3: دنيا ودين. نهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لل 11.

0: بالباك ولا بليش غرامك نجم تتبعه وتوصل بيه لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
1: يا انا مغرورة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها وحرت من نبدأ.
0: اللي يقصد يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده مضمن لك أنك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
1: والله دي ما نسمع لي، عندك فكرة شنو القريب بالضبط؟
0: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك وحتى الفورماسيون أنجلوغي موجودة، وكل عام عندهم ديكادور تلمذتهم وزيدها محجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبه على 98 440 621، ولا تزوروهم في بنزرت سنتر مقابل البطاح.
2: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكرون وأغلى كومبليمان أليمنتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيه نتاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك، ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00.
3: معرض بنزرت الدولي، فرصة كل عام باش تختار على ذوقك كل ما يلزم الدار. واليوم يجيكم معرض مفروشات وزينة الدار من 25 سبتمبر إلى 11 أكتوبر 2026. المعرض فيه الخيرات بزيد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو عندهم كل ما يخص الدار التونسية، مفروشات إزرابي وموكات زينة الدار، موبيليا وأكسسوار فخار تحف وهدايا. المعرض مفتوح يوميا من 10 متاع الصباح ل 7:30 متاع العشية. كلمونا على 55 200 999.
4: امشي وانتي مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر.
5: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
6: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي.
7: انفو لاين 98 118 232،
8: وإلا كلمونا على 98 118 231.
9: تحب تتعلم حرفة بيديك؟ نجم تفتح لك باب خدمة ولا تعاونك تبدأ مشروعك الخاص معانا في أكاديمية تحميدي أحلام. الفرصة قدامك، نوفر لك تكوين مهني مدة 10 شهور في حلاقة رجال وحلاقة وتجميل نساء، بتكوين تطبيقي وتقنيات عصرية باش تتعلم وتطور مهاراتك وتوصل للاحتراف. وزاد عنا تكوينات قصيرة المدى في تركيب الأظافر، تركيب الرموش والعناية بالبشرة والمكياج، مكياج أرتستيك. أبواب التسجيل مفتوحة لدورة أكتوبر 2026، سارع وسجل وأضمن بلاستك. للمعلومات والتسجيل اتصل بينا على 25 462 530، أو تفضلوا بزيارتنا في مقر أكاديمية تحميدي أحلام، شارع الاستقلال، منزل بورقيبة. أسرع وسجل واضمن بلاستك.
10: راديو أكسجين.

0: أنحاء العالم
1: أكسجين أف أم في كامل أنحاء العالم
0: على www.radiooxygen.tr
1: على www.radiooxygen.tr
2: أكسجين أف أم
3: أكسجين أف أم بالصوت العالي
2: بالصوت العالي.
4: أخبار أكسجين أف أم.
5: مرحبا بكم في المواد الأخبارية على أكسجين أف أم. على الصعيد الجهوي وفي إطار تظاهرة أكتوبر الوردي، ينظم المستشفى الجهوي بمطر بالشراكة مع الغرفة الفتية الاقتصادية جي سي مطر ودار الشباب مطر يوم مفتوح للتقصي المبكر للأمراض السرطانية لدى المرأة، ويقام هذا الحدث بقسم التوليد بالمستشفى المحلي بمطر غدوة 16 أكتوبر بداية من 8:30 الصباح تحت شعار التقصي عليك والباقي علينا والتوعية والتقصي المبكر حماية وأمل. وفي موضوع آخر، انتظمت البارح الخميس بمقر ولاية بنزر جلسة عمل قطاعية خصصت لمتابعة تقييم تقدم إنجاز المشاريع والبرامج الاستثمارية البلدية التي تشرف على متابعة إنجازها وزارة الداخلية عبر صندوق القروض ومساعدة الجماعة المحلية. وتم خلال الجلسة إقرار إحداث خلية متابعة لهذه المشاريع تحت إشراف مباشر من قبل السلطة الجهوية من أجل مزيد الرفع من نسق إنجازها الإداري والمالي واللوجستية. وفي الإطار هذا، أوضح والي بنزرت السيد سالم بن يعقوب الذي أشرف على الجلسة أن الخلية باش تضم ممثلين على دائرة الشؤون البلدية بولاية بنزرت والإدارة الجهوية للتجهيز وصندوق القروض، وباش تتولى المتابعة الدقيقة والرقابة الميدانية والاجتماع الشهري لتقييم وضعية ومدى تقدم تنفيذ كل مشروع. وأكد الحرص الجهوي على دعم منظومة العمل البلدي بولاية بنزرت وعلى تجسيد البرامج التنموية المحلية والرفع من نجاعه الاستثمار العمومي على مستوى البلديات بهدف دفع التنميه المحليه وتحسين عيش المتساكنين. كما دعا ولي بنزرت لعدم الاعتماد الكلي على تقارير المكتبيه وتنظيم زيارات تفقديه ميدانيه دوريه ومفاجئه للاشغال للوقوف على المدى الالتزام بالاجل والمواصفات الفنيه وتعبئه الجهود لمعالجه الاشكاليات الاداريه والعقاريه والتسويه القانونيه الكامله للاراضي المخصصه للمشاريع قبل اصدار اعلان طلبه العروض لضمان استدامه واندماجيه المشاريع البلديه في محيطها. كما دعا ولي بنزرت إلى تسريع الإجراءات الإدارية وإلى معالجة الملفات والمصادقة على الصفقات العمومية وتقليص أجل صرف مستحقات المقاولين ومرافقة البلديات ضعيفة الإمكانيات والتي تفتقر للعنصر البشري المؤهل لإعداد كراسة الشروط ومتابعة التنفيذ بوضع الآليات والإدارات التقنية والمهندسين التابعين لولاية بنزرت على ذمة البلديات هذه. كذلك دعا ولي بنزرت إلى مزيد التنسيق الجيد بين مختلف البلديات وبقية مؤسسات الخدمة العمومية لدى وضع مخططاتها قبل بدء أي مشروع ومنع القيام بأي حفريات في الطرقات والمنشآت المنجزة. حديثا حسب ما أفادنا بها زميل طارق الجبار المكلف بالإعلام بمقر ولاية بنزرت. وفي موضوع آخر، تنظم الجمعية التونسية للحقوقيين بالوسط لجنة الدراسات الجزائية وعلوم الإجرام نهار الأحد الصباح بنزل الأندلسية في بنزرت ندوة علمية تحت عنوان مكافحة جرائم المخدرات بين الواقع والتحديات المستقبلية. وعلى الصعيد الوطني، يستقبل رئيس الجمهورية التونسية الأستاذ قيس سعيد البارح الخميس 8 أكتوبر 2026 كل من السيدة وزيرة الشؤون الثقافية سيدة أمينة سرارفي التي تولت بصفتها العضو الأكبر سنا الإشراف على الجلسة الافتتاحية للمجلس الأعلى للتربية والتعليم. وكذلك استقبل رئيس الجمهورية السيد الكاتب العام للمجلس السيد محمد علي البغديري. وتعرض رئيس الدولة إلى أنه تنزيل هذا المجلس منزلة دستورية بعد الاستشارة الوطنية التي تم تنظيمها قبل وضع دستور ليس من قبل الصدفة، ولعل هذا المجلس هو الوحيد في العالم إيمانا بأن التربية والتعليم جزء من الأمن القومي. وقالت رئاسة الجمهورية في بلاغ لها اصدر اليوم جمعة 9 أكتوبر أن رئيس الدولة التونسية أشار إلى ضرورة وضع نظام تعليمي وطني يتمتع به الجميع على قدم المساواة، مع ضرورة تلقين الناشئة مبادئ الحرية والتحرر والعدالة الاجتماعية منذ السنة الأولى للتعليم الابتدائي. كما توقف رئيس الدولة التونسية عند عديد المحطات التاريخية اللي عرفتها محاولة الإصلاح، ولم تكن كلها إصلاحا حقيقيا بل كانت في أغلب الأحيان غير بريئة. وفي السياق ذاته أكد رئيس الجمهورية التونسية ضرورة إحداث نوادٍ ثقافية بمختلف المؤسسات التعليمية، إلى جانب توفير النقل والأكل والإقامة بالمبيتات واللباس والمستلزمات المدرسية بما يضمن حق جميع التلاميذ في التعليم وظروفا ملائمة للتحصيل العلمي، وذلك بالتنسيق مع سائر الجهات المعنية الأخرى. وأكد رئيس الدولة أن تونس عجت على مر تاريخها بالعلماء الذين أبهروا العالم، وستعج أكثر من خلال إرساء نظام تعليمي وطني ديمقراطي متاح للجميع، يكرس المساواة وتكافؤ الفرص، ويحول المبادئ الدستورية من مجرد نصوص إلى واقع محسوس وملموس، حسب نص بلاغ لرئاسة الجمهورية التونسية. وفي سياق آخر أكد رئيس الجمهورية التونسية الأستاذ قيس سعيد أن العمل متواصل دون انقطاع من أجل الاستجابة لمطالب الشعب التونسي، ليس من خلال التشريعات فحسب بل كذلك عبر فكر ثوري يقوم على مفاهيم جديدة. هذا وتناول رئيس الدولة التونسية خلال لقاء جمعه البارح بقصر قرطاج بكل من رئيس مجلس نواب الشعب الأستاذ إبراهيم أبو دربالة ورئيس المجلس الوطني للجهة والأقاليم السيد عماد الدربالي عديد المشاريع والمقترحات المتعلقة خاصة بالأوضاع الاجتماعية للمواطنين وبضرورة تكامل الأدوار بين مختلف وظائف الدولة، كل في إطار الاختصاصات التي حددها الدستور. وذكر رئيس الجمهورية بأن العقبات كثيرة الطبيعية منها والمفتعلة، ولكن الإرادة في تجاوزها أكبر وأشد. وأفاد بلاغ لرئاسة الجمهورية أن رئيس الدولة أثنى على الوعي العميق لأبناء الشعب التونسي، وأشار إلى أنه على كل مسؤول مهما كان موقعه أن يستبطن هذا الوعي وأن يتقاسم مع المواطنين آلامهم ومعاناتهم في كل لحظة، ويعمل على القضاء المبرم على أسبابها. وأشار رئيس الدولة إلى أنه أننا نعيش لحظات تاريخية تقتضي القطع مع مختلف أشكال الظلم والحيف، مذكرا بأن الذين سعوا إلى تقسيم البلاد وتفتيتها لا زالوا يحنون إلى الماضي البغيض ويسعون إلى تقسيم الدولة كما أملى ذلك عليهم، ولكن ما دام الشعب بهذا الوعي التاريخي فستحبط أعمالهم وتسقط ترتيباتهم. والدولة التونسية ستبقى موحدة وستبقى عصية، ولن تخضع لابتزاز أي كان مهما قسموا الأدوار وتظاهروا وهم جنات بأنهم ضحايا، وفق نص بلاغ رئاسة الجمهورية التونسية. وشدد رئيس الدولة على أن المحاسبة مطلب مشروع ولا نية للتشفي من أي طرف، مؤكد أن الدولة التونسية ليست ضعيفة ولن تترك غنيمة لأي كان، وأن الصعوبات ستذلل والإنجازات ستتحقق لا بالاكتفاء بالبلاغات والتصريحات بل بالإجراءات السريعة، لأننا في سباق ضد الزمن. وأضاف رئيس الجمهورية حسب بلاغ عن رئاسة الجمهورية اليوم الصباح أن الحقائق ستكشف كاملة، ويومها لن تكون حصانة أو استثناء لأي كان، حسب ما أورده نص البلاغ لرئاسة الجمهورية التونسية. وفي موضوع آخر، بحث وزير تكنولوجيا الاتصال السيد سفيان الهميسي البارح العشية بمقر وزارة مع الأمين العام للاتحاد الإفريقي للبريد على سبل تعزيز علاقات التعاون والشراكة القائمة بين تونس والاتحاد الإفريقي للبريد وتطويرها من خلال إرساء مشاريع ومبادرات جديدة في مجال التدريب وبناء القدرات والتجارة الإلكترونية على المستوى الإفريقي، فضلا عن الخدمات المالية الرقمية. وفي موضوع آخر، أكد وزير الداخلية التونسية سيد خالد النوري ونظير الليبي لواء عماد مصطفى طرابلسي خلال زيارة رسمية لأدها البارح الخميس للعاصمة الليبية طرابلس الحرص المشترك على مزيد تعزيز التعاون الأمني والارتقاء به إلى مستويات أكبر. كما تبادل وزير الداخلية التونسي ووزير الداخلية الليبي حسب بلاغة تم نشره على الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية على منصة الفيسبوك الآراء حول عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك، وخاصة منها بحث سبل تسهيل حركة العبور وتنقل المسافرين، فضلا عن تعزيز آلية التنسيق المشترك بين المصالح الأمنية للبلدين تونس وليبيا. وفي موضوع آخر، مثلت متابعة تقدم إنجاز عدد من المشاريع العمومية في مجالات الطاقة والصحة والبيئة والبنية التحتية والنقل والرياضة، أبرز محاور اجتماع لجنة المشاريع الكبرى المنعقدة البارح الخميس بقصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيسة الحكومة التونسية سيدة سارة زعفرانية الزنزرية. وتناول الاجتماع حسب بلاغ لمصالح الإعلام برئاسة الحكومة التونسية متابعة تقدم إنجاز 6 مشاريع كبرى تتعلق بإعادة بناء الملعب الأولمبي بالمنزه وتوسعة محطة توليد الكهرباء ببرج العامري وحماية هضبة سيدي بوسعيد من الانزلاقات الأرضية وإعادة تأهيل المستشفى الجهوي بير علي بن خليفة في صفاقس وتوسعة مطار تونس قرطاج الدولي، إلى جانب مشروع ميناء المياه العميقة والمنطقة لوجستية بنفيذة. وشددت رئيسة الحكومة في السياق هذا على ضرورة أن تعمل مختلف الهيكل العمومية المعنية على تذليل الصعوبات بشكل استباقي ودفع نسق الإنجاز بما يضمن استكمال المشاريع في الأجل المحددة. واتخذت لجنة المشاريع الكبرى بعد التداول في الملفات المعروضة عددا من القرارات المتعلقة بإسناد الصفقات، من بينها صفقة إنجاز أشغال إعادة بناء الملعب الأولمبي بالمنزه من قبل مقاولة صينية، وصفقة إنجاز أشغال حماية هضبة سيدي بوسعيد من الانزلاقات الأرضية. وفي ختام الاجتماع، شددت رئيسة الحكومة على أهمية دفع نسق إنجاز المشاريع في مختلف جهة الجمهورية ومتابعتها ميدانيا بصفة متواصلة، ودعت المسؤولين في كل الوزارات والهيكل العمومية والولايات إلى تكثيف الجهود لضمان استكمالها في الأجل المحددة وبأعلى معايير الجودة. وعلى الصعيد الدولي، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تجري محادثات مثمرة مع إيران، وأضاف أن واشنطن لن تشن هجوما على طهران قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي المقررة في 3 نوفمبر المقبل. وضعفت منظمة التجارة العالمية توقعاتها لمعدل نحو حجم التجارة العالمية خلال العام الجاري من 1.9% إلى 3.9%، وذلك بفضل زيادة الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وقالت الأمم المتحدة البارح أن ظاهرة النينو باش تشتد أكثر قبل أن تبلغ ذروتها في ديسمبر، وحذرت من أن الموجة الحالية قد تكون من بين الأقوى المسجلة منذ سنة 1950 على الأقل. وأفادت مصادر يمنية اليوم الجمعة بسمع دوي انفجارات، واشتدت المعارك بين قوات ألوية العمالقة الجنوبية ومسلحي جماعة الحوثيين في منطقة باب المندب الساحلية، وسط أنباء عن تقدم ميداني لقوات العمالقة. وعودة إلى الشأن الوطني ولمحة عن التوقعات الجوية لبقية هذا اليوم. وين يكون طقس اليوم الجمعة 9 أكتوبر 2026؟ كثيف السحب مع أمطار مؤقتا رعدية وأحيانا تكون غزيرة بالشمال، ثم تشمل تدريجيا بعد الظهر الوسط ومحليا الجنوب مع تساقط البرد بأماكن محدودة. وتسجل درجة الحرارة انخفاض ملحوظ خاصة بمناطق الشمال، وين تتراوح درجة الحرارة القصوى بين 19 و24 درجة بالشمال، والمرتفعات وبين 25 و30 درجة ببقية الجهات، وتصل درجة الحرارة إلى 35 درجة بأقصى الجنوب الشرقية. وريح تكون من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا فتدريجيا قوية قرب السواحل الشرقية وبالجنوب حيث تثير محلين الرمال والأتربة وتكون الرياح ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات ثم تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية لتتجاوز 80 كم في الساعة في شكل هبات. والبحر عامة مضطرب إلى شديد الاضطراب ببقية السواحل. كان هذا الموعد الإخباري لأكسجين FM. كل الأخبار وغيرها تلقاوها على الموقع الإلكتروني www.radiooxygen.tn. وفي الختام يذكر فريق قسم الأخبار كافة السادة الأولياء إلى ضرورة مزيد الإحاطة بأبنائهم خاصة في محيط المؤسسات التربوية تفاديا للسلوكيات المحفوفة بالمخاطر منها العنف واستهلاك المخدرات. إسلامة أوفيلمن.
2: أكسجين FM الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين FM بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز و 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين FM الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون الترا رابيد تير تيران، تحسها مان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
1: ماكس بوك 5 شي اورانج ايلو برودوي د لاني بكونيكسيون تري او ديبي توصل حتى ل 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
0: عندك اورانج
2: اصنيعي وتابع الضمان
3: مع تبي ام مغراوي تهنى وثمان.
2: مع تبي ام مغراوي تهنى وثمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين. توا خبره سنين ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وثمان، خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. دول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو جوب كورنيير توال دو ريفيتمون، هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
3: تبي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
2: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
4: مستقبل مهني جديد يبدا تكوين صحيح، وفي عالم الحلاقه والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفه، يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبره. أكاديمية الحلاقة والتجميل العصري بوشوشة بن أحمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدورة سبتمبر 2026. حلاقة الرجال العصرية كولوراسيون إستيتيك، حلاقة وتجميل النساء والجديد قسم إستيتيك، تكوين متخصص لمدة 6 أشهر بأحدث التقنيات والبرامج. وللمهنيين اللي حبوا يطوروا مستواهم، تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبة: أنجلوري، سيلاسيل، مكياج بيرمانون، إدغا فاسيال، مكياج إيشينيون، كوبي كولوراسيون. من التكوين الأساسي للمبتدئين إلى التكوين المستمر للمحترفين، كل خطوة محسوبة باش تقربك أكثر للاحتراف. للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99 488 442، 98 785 442. أكاديمية بوشوشة بن أحمد، تميز، خبرة، إتقان. ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف.
5: ألو
4: ألو، صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله. أنت هو؟
5: شكون معايا؟
4: أنا. أين مستقبلك؟ اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى وقيت باش تبدا.
5: اما منين نبدا؟
4: البدايه من اوميغا فورماسيون بيزيرت.
6: في اوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك، تكتسب خبره حقيقيه وتقرب اكثر لحلمك المهني. تلقى التكوين منظر بي تي بي وبي تي اس، محاسبه وماليه او اعلاميه والتصرف. فما زاده حرف يدويه من حلاقه للنساء والرجال، تكوين سريع، بلومبوري، الكتريسيتي دو باتيمون، كليماتيزاسيون، تصليح الهواتف الجوالة، والكثير من المجالات الأخرى. أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هنا. التسجيل مفتوح، للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23 232 065، أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت، أو بالفرع الثاني قبيلة بائع الزهور ببنزرت. أوميغا فورماسيون بيزير، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.
7: شكون ما يستحقش امبريمونت اورديناتور والا بي سي بورتابل في الدار؟ في الخدمه ولصغارك تربح الوقت، تنقص في التعب وتوفر لك فلوسك. اقوى بروموسيون للعوده المدرسيه والجامعيه تستنى فيكم، وبالمناسبه هذه خضراوي تاك عملت لكم تخفيضات ما تتفوتش. اقوى العروض وتخفيضات ما تلقاوهم كان عندنا في خضراوي تاك، للدار، للطلبه ولا للمكتب. خضراوي تاك في بنزرت وين المونغيلا والا وين المكتبه العموميه، وإلا تنجموا تعديوا الكوموند متاعكم على خضراوي.ان والتوصيل لباب الدار. ملفش تستنى، كلمنا على رقمنا 98 136 397.
8: استنى، المرة هذه الحكاية أكبر. كأس بنزرت للحلاقة جاي نهارين 19 و20 أكتوبر، من التكوين الإبداع المنافسة والاحتراف، وكل واحد عنده بلاصته. 19 أكتوبر نهار الفورماسيون، في الصباح كونكور إليف نيدي لكل تلامذة مدارس الحلاقة والتجميل. هذه فرصتك باش تعيش أول تجربة ليك في عالم الكونكور، تبرز موهبتك، تتحدى روحك، وتبدأ أول خطوة في طريق المنافسة والتميز. هذا نيدي خاص بكوافير أم ودام زادة، وإنتي يا بروفيسيونيل يا أصحاب السالونين، هذه فرصتك باش تخرج خدمتك للواجهة. قدم أقوى ما عندك وخلي إبداعك يكون حديث الحدث، و تقفش عند المنافسة. كونتوني فيزيبيليتي وشوتينغ لخدمتك باش تبرز وتروج لموهبتك وتخلي اسمك حاضر. جوائز، خوفي، شهادات، تكريمات ومفاجآت، ديفيلي دو مود، سيريموني دو ريميز دي بري، ديستريبيوشن دي ديبلوم وسهرة ختامية استثنائية. نعاود نذكركم 19 و20 اكتوبر لنزل الأندلسية بنزرت. كأس بنزرت للحلاقة، تعلم، نافس، ابدع وخلي بصمتك. التسجيل مفتوح، ما تستناش للاخر واحجز بلاستك من توا. للاستفسار والحجز الاتصال على 98 440 621 او على 25 291 876. كأس بنزرت للحلاقة موعد يجمع أهل المهنة ويصنع فرص جديدة بمساهمة المكتب الجهوي للحلاقة والتجميل ببنزرت ورئيس المهرجان السيد ناصر شولاق، غني بلانش المساند الرسمي لكأس الحلاقة ببنزرت.

0: Oxygen.
1: Oxygen. انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
2: أفار اليوم في أحسن أفار. أحسن أفار من لا أفار.
3: مرحبا بكم معنا في أحسن أفار. أفريتنا جينا من أجنس إكسبريس نورا بيزارت. أهلا وسهلا مريومة. مرحبا.
4: صباح
3: الورد. شنحويلك؟
4: الحمد لله. مرشك بابن الله. الحمد لله.
3: الحمد لله. ايش عنا اليوم مريومة؟
4: اليوم عنا الخير والبركانية. اليوم انا فريد مجينا برشا, واللي حب للبيع موجود, كما اللي حب للكريز ده موجود في بنزرت. عطا للبيع بار ستيل امريكا. البلاصة متاحة في عين بيتار. المساحة متاحة 60 متر مربع. تتكون من الطابق الارضي في صالة, فيها زوج بيوت نوم, كوجينة, في بيت حمام. في الطابق الاول فما زوج بيوت نوم, فما اول وفما صالة وكوجينة وبيت حمام. يكون بطبيعة الصح دار ستيل امريكان مستقلة. السومة متاحة 160 مليون, قابل للنقاش بشهادة ملكية فردية. أوكا اللي يسمع فيها هوكا وصلنا 2026 مازالت فما دار مستقلة 160 مليون شهادة ملكية فردية. أوكا خموا فيها شوية الانفستيسمون هذايا. عندنا كيف للكري, شقة في الطابق الأول. لومبلاسمون تاعها جرزونة, تتكون من صالة.
3: جرزونة.
4: صالة كوزينة, فيها زوز بيوت نوم, بيت حمام, فيها بالكون. هذه المدخل نتاعها مثقل, متوفر فيها الماء والضوء, وبالطبيعة السوم نتاعها نيغوسيابل اللي هو 600 دينار ومازال نيغوسيابل.
3: بالنسبة للدويرة,
4: بالنسبة للدويرة
3: اللي حب على جرزونة.
4: اللي حب على جرزونة سواء عائلة تحب تسكن فيها وإلا طاقة جدا تحب تسكن فيها. اللي زي البنزارك يحب يعمل الستاج في بنزار جدا, كيف كيف هذه تساعدهم. اللي يخدم جدا في المعامل اللي في جرزونة, يحب على حاجة في وسط جرزونة, كيف لابارتمون هذية تساعدهم. جدا مضيفة من تحت المطرقة لابارتمون هذية. انفستيسمون بي.
3: اوكي واضح. واصله
4: كما عندنا زيدا دار للبيع. هذه موجوده في بنزرت في المدينه على البحر. معناتها اللي عنده بطو ولا عنده حاجه يحب يخرج يلقاه قدامه. المنظر نتاع المدينه نعرفوه مزيان برشا. كانفستيسمون زيدا قهوه تنجح له على الخط. اللي يحب معناتها منظوره يحب يستثمر في البلاصه هذيك. كما اللي يحب يعملها سكنيا زيدا راهي بلاصه مزيانه ونجم يستثمرها يكريها للصيف. حاجه مزيانه برشا. المساحه نتاعها 138 متر مربع. هذه السوم نتاعها 300 مليون, فيها شهاده ملكيه فرديه. وعندي تسمو أنا باغاتي, دونك الناس اللي تسمع فيها هي وصل مدينة باش تلقى دار على البحر وهو فرصة ما تتفلت.
3: دونك اللي يسمع فينا ينجم يكلمك عليه
4: 96 175 458, وإلا عندنا 55 499 878. موجودين 24/24 على الواتساب, وإلا عندنا رقم المكتب العقاري 72 435 300. ارحبي بالناس الكل اللي حاب يكري من عنا اراضي, اللي حاب يكري من عنا ديار ولا يشري من عنا اراضي ولا عقارات في وسط بنزرت. كيما عنا كري للسيارات, مرحبا بالناس الكل. يجيونا للبيغو نتاعنا اون فاس سيرفيس زمين, وان شاء الله الناس الكل اللي جينا تعاود ترجع لينا. ومرحبا بالناس الكل.
3: مرسي بوكو, يعطيك الصحة مريومة. هكا كونو كملنا معك لفريات بالنسبة لليوم. تحية كبيرة للجميع, راجعين ومواصلين. ان شاء الله نهاركم زينة.
2: أفار اليوم في أحسن أفار. أحسن أفار
1: من لا أفار. انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
0: راديو أكسجين.

0: ماكس بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافيش تستنى اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت ولا كلمونا على 36 105 56 23 705 56 ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك. وفر
1: طاقتك. تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح. ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نوزها. تكوين في الكوافور فام ايو كوب شينيو ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين.
2: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو ادغا فاسيال ميكرو نيدلينك بلازما بين مكياج بيرمانون كاندي ليبس وبيبي ليبس انجلوري سيلاسي soins main et pied ou épilation visage et corps.
1: Si mon معلومات كلمونا على 20 661 066 والا 50 30 30 99. ايكول نزهة تعلم اتقن وابدا مستقبلك في عالم الجمال.
3: مليون نجم تشري فريجيدير بسوم خيالي ومعاها هدية والجارانتي يوصل الخمس سنين والا تلفزة فرجتها عالمية. تحب على غاز فور ميكرو اوند من الاخر كان تحب تشري الكترو ميناجي وما لقيتش السوم اللي يساعدك ملا هذي فرصتك باش تخير وتختار. في باشير جبنا لك لارج شوا من جميع الماركات والسوم كيما العاده لو ميور بري وكان على التوصيل مضمون البيب الدار وبلاش. باشير لو ماجازان اللي توفر لك اقوى الماركات وباقل الاسوام وكان تحب على التقسيط انو ادوك بتقسيط يوصل ل 36 شهر. باشير في بنزرت شيخ ادريس البياسة والفرع الثاني في شارع حسن النوري والا كلمونا على 26 455 444.

0: عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افان بالصوت العالي. تحبك
1: نهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
2: الفلاح يحرس الأرض وقت السردوك يقول حيا على الفلاح، يزرعها يسقيها من وقته يعطيها، تتجمع في سند قلوع ولا بلاستيك، وهكاك الخضرة للمرش تجيك. وقت الرعد والمطر والموجة قد الجبل في البحر، وقت الصياد يحس بالخطر، وقت القمرة تطيح والدنيا تظلام، وانت يا سيد راقد في سابع الأحلام. وهكاك الحوت جاء صيف ولا شتاء، وفي دورة المرشي كل يوم نجيوك، على خاطر عم صالح وسيف وعبد الرحمن ولسعد يحبوك. دز جاء مع الفيسبوك.
3: على سلامتكم ومرحبا بكم الناس الكل، طريقة سلامة للجميع. أكيد تستنوا في دورة المرشي، دورة المرشي من الويتا. اليوم حاضر معنا زميل أيمن المحفوظي. أيمن مرحبا.
4: أهلا نادية، استعرفوا الناسين، أهلا وسهلا بك، تحية لك وتحية إلى كل السادة المستمعين على موجات إذاعة أكسجين أفان.
3: مرحبا. دونك نبدأ معك الأسعار اليوم في دورة المرشي. الغلة كيفاش؟ الغلة شو جوها؟
4: موجودة يعني عم برشة دي شوية يعني عاد على الفرد. هو البطيخ بين 500 بين 700 و 500 للكعبة.
3: أنتوا
4: كبر. التفاح موجود بكثرة عليه عدد أسعار 500 2500 3000 4000، هذا المتوسط. البيع تلقى 6800 و 7800 للكيلو، معنا 8000 و 8500 للكيلو. الدلاع الكعبة بين 2000 و 3000 يعني الكعبة مش بالكيلو، دلع يعني 2000 و 3000 الكعبة. دقلة فرات بين 3000 و 4000 للكيلو. العرجون دقلة عرجون بين 5000 و 6000 للكيلو. الكريمة نتاع نبذة جات في أول مرة السوق الواتا. سامحني،
3: دقلة عرجون قديش؟
4: دقلة عرجون بين 5000 و 6000 للكيلو.
3: إيه.
4: الكريمة نتاع نبذة جات لأول مرة اليوم السوق الواتا ب 5000 للكيلو. رمان 1500 للكيلو جيد. لذات 4500 للكيلو، يعني فما دي شواء موجودة الغلة منتشرة على كامل أرجاء للسوق.
3: واضح.
4: حتى الخضرة زادة نادية موجودة بكثرة، فما برشا دي شواء يعني خضرة الشتاء بدأت ترجع.
3: خضرة الشتاء تقصد الخرشف بتراف؟
4: بالفعل كل شيء موجود. بتراف مش موجود اليوم.
3: ليه؟
4: أما الخرشف موجود، خرشف والسفناريا والبسباس والآخرين.
3: سفناريا وبسباس وأجواء.
4: بالفعل أجواء طيبة.
3: الأجواء الشتوية. أي نعم.
4: تعشتاء في انتظار الأمطار.
3: تعمل ميكلة لبنينة الموزوزة الديري متاعك المجدية الحرة اللي تشم ريحة ميكلتها من راس النهج.
4: بالفعل.
3: بيك عطينا الأسعار.
4: بحات تابل وكروية وفلفل أكحل والآخري.
3: أي ميلة.
4: ريحة بنينة برشا.
3: ميلة.
4: تقص برد مقارنة بالتقص.
3: تقص برد انت حويجة تبدأ جيلية بنينة مدبشة فيها خضرة موزوزة في نفس الوقت شوية زيتون.
4: بالفعل حاجة بها برشا دبي في الشتاء، حتى انه طول صعوب في الافق من جهة الغرب هنا في معتمدين بنزرة الجنوبية انتظار الامطار. ان شاء الله تكون يعني امطار خير على بلادنا يا نادية
3: ان شاء الله.
4: بالنسبة للفلفل، الفلفل عالي عدد أسعار موجودة بكثرة، رخيص مقارنة بالأسابيع الفارطة، يعني صار يبدأ سوى من دينار 1500 المسكي بين 2000 و 2500، الفلفل الحلو 3600
3: مسكي
4: 2000 و 2500 المسكي.
3: والله بيه المسكي ب 2000 و 2500، والحلو قديش عندكم في الويتا هذا كان فهم؟
4: 3600 و 4000 الكيلو.
3: 3600 و 4000، أرخص من أوتيك البارح. بيه مش يعني نسألك على الفلفل الأخضر الجيد متاع التصبير اللي نصبروه.
4: ما فماش منه هذاك.
3: لا ما زال فلفل تسكرية.
4: بالفعل ما فماش منه. الطماطم يبدأ سواء من 500 ثم 2000 وتوصل 2400 للكيلو طماطم. البصل يبدأ سواء من دينار ثم 1400 و 2500 للكيلو. بالنسبة للبطاطا موجودة الجيدة تلقى 500 للكيلو، الباهية 2000 2400 وتوصل 2500 كيلو. بطاطا المقوس بين 2000 و 2500 للكيلو، في الماريا موجودة بالربطة 1500 و2000 وتوصل 2500 ربطة في الماريا.
3: 2500 ربطة مش بالكيلو.
4: لا لا اللي ما فيهاش بالكيلو كلها بالربطة. كيما قلت لك رجعنا للشتاء.
3: باهي بالنسبة للسفناريا، السفناريا اللي الباهية السفناريا.
4: السفناريا العربي يعني كتاعنا اللورونجي الباهية بالكدا.
3: فوالا.
4: 2000 و2500 الباهية للربطة.
3: والبسباس؟
4: بالنسبة للبسباس 3000 للربطة، 3000 للربطة مازال جديد يعني فعلا. ثم الكرومب الأخضر 2000 للكعبة والأخضر 3000 للكعبة، الباذنجان 4000 للكيلو. اللي تجي بين دينار و500 للكعبة، القرش بين دينار و2500 للرأس قرش. ثم القرع الأخضر مازال موجود ب 4000 للكيلو، السكر المعدنوس بين 500 و800 للربطة، الكراف دينار للربطة، السبناخ 700 للكيلو، النعناع كثر باتي ب 500.
3: قديش سبناخة؟
4: 700 للكيلو.
3: 700؟
4: يعني 700 للكيلو سبناخ. أي 700 للكيلو سبناخ. رخيص برشا اليوم.
3: مثبت؟ 700 كيلو سبناخ؟
4: أي أكيد أكيد، تحية لي عم نبيل صديقنا وهو اللي يعني كل أسبوع هو اللي يجيب السبناخ. كانت كان يوصل ل 2500 و3000 اليوم يلقاو ب 900 كيلو سبناخ في الواد عند عم نبيل صديقنا.
3: نوجه له تحيه.
4: بالفعل تحيه كبيره لعم نبيل صديقنا يحبنا برشا. كما قلت لك النعناع كثر باتي ب 500 رخيص برشا هذا النعناع. القنويه ب 500 ل 100 جرام، القاع الاحمر بين دينار و 500 للبرج، هذه هي الخضره. بالنسبه للاسماك، الاسماك جات اليوم عكس الاسابيع الفارتك كل اليوم بدأت تقول فما دي شواء، فما التورلي، التورلي جيد يبدأ سوى من 500 الباقي تلقاه 3000 و 5000 للكيلو. بالنسبة للسردينة 3000 للكيلو، البوغا 6000 للكيلو، الماكرو 6000 كيف للكيلو، ماكرو جيد نادية موش خشين برشا. بالنسبة للطن، الطن يعني كعبة طن مش كبيرة، مويا 3500 للكعبة. وفما القرنيه ب 25 دينار للكيلو. يعني فما الاسماك وفما ديشواء حتى اللحوم البيضاء وفروج السوق والعين العمدة اليوم زاد يسد يعني الانخفاض في الطرنوف في الاسابيع الفارطه اللي فات ل 20 دينار وعمل ارقام خياليه اليوم نلقاوه.
3: انا اللي لاحظت في فروج السوق البارح في يوتيك من 13 و 15 دينار. انا بيدي قاعد بيتا قال لي لا سعد فما انخفاض في اسعار اللحوم البيضاء
4: 14 و15 دينار للفروج. بالنسبة للفروج الشرف 1500، جزء حي في المحلات رجع ب 4900 للكيلو، جزء مروح موجود ب 8500 للكيلو، الاسكالوب برك هو اللي مش موجود، موجود كيكويزان. الدجاج مروح قديش؟
3: 6500؟
4: 8500 كيلو. فما كويز داند الاسكالوب مش موجود، فما الكويز داند ب 12 دينار و 600 للكيلو. الكويز داند راهو الاسابيع الفارت وصل له 18 دينار اليوم يلقاو ب 12 دينار و 600، يعني فما نوع من الانخفاض. يبقى كان اللحوم الحمراء هي اللي غاليه، يعني الهبره بقري 49 دينار والحمى العلوش ب 65 دينار. عموما يعني الاجواء طيبه جدا اليوم في سوق الواتا
3: للامانه. الاجواء طيبه حتى الاسعار تقول بالفعل. تحكي لي في سوق من المنتج للمستهلك بارابور للزملاء اللي تعديوا معنا سواء لسعد في يوتيك سيف في بنزرت، ما انت عنا الاسعار اغلى من سوق الويتا اليوم.
4: بالفعل بالفعل، واليوم راه السوق يعني في حركيه طيبه، حتى عدد الباع عدد كبير برشا نتاع الباع. كما قلنا راهو ديما سوق الويتا قد يبرد الطقس قد ما يكون في حركيه، وقد ما يسخن قد ما تنقص الحركيه وتنقص الباعة.
3: اجواء حلوه ياسر، اسعار مدروسه في سوق الويتا، شهيه طيبه للجميع. فاصل اشهاري راجعين.
5: فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون الترا رابيد تير تيران، تحسها امان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
6: ماكس بوك 5 شي اورانج ايلو برودوي دو لاني بكونيكسيون تري او ديبي توصل حتى ل 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
5: عندك اورانج.
1: نهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لل 11.
3: مرحبا بكم مجددا. اللي خلط علينا في اخر دوره المرشي نقول لك ما فاتك حتى شيء. باش نعاود لك الاسعار كيف ما هي في سوق الويتا. انت ما عليك تهزك الميزانيه اللي عندك وتقصد ربي للسوق. انخفاض في درجات الحراره تنجم تقضي وانت مرتاح ولا انت مرتاحه. اذا كان المراه باش تخرج تقضي قضيه الدار. الفلفل فما دينار، المسكي 2500، فما الليب 2000، اللحلو 3600 و4000. الطماطم انت والكاليتي، ونعرفوا الطماطم الخريف ما تشدش برشا، ماذا بيك قلل ودلل في قفتك ما تاخوش اكثر من كيلو 15% فما وفما ب 2400. البطاطا الجيده 15%، البطاطا الممتازه 2400. البصل فما بدينار 14%، يوصل حتى 15% الكيلو. الخرشف وتقسم تاع كسكسي بدا موزوز عليه زوز قرون فلفل كيما نعرفينا، ولا فلفل بالعبيد، كابل زيتون، حاجه تعمل الكيف، بين دينار و 2500. السفناريه موجوده الربطه ب 2500. البسبوسه هبط السوق الويتا ب 3000، الفقوس 2500، الكرنب ب 2000، و بالنسبه للقرع الاخضر ب 2500. الكرافس بدينار، المعدنوس 700، سلق 700، السبنيخ ب 700 الكيلو. النعناع تاخذ 3 رباتي من سوق الويتا ب 500 فرنك اكاهو. كويس تيز هذا في طقس كيف ما هذا، منعنع خفيف اخضر يعمل الكيف. جول الغل البطيخ 700، فما بالكعبه البطيخ يوصل حتى 15%، انت وكبر الكعبه. التفاح من 15% حتى 7800، انت والخشن انت والكاليتي. العنب 8000، السومي تراوح 8500. الدلاع ب 2000 الكعبه، فما اللي ب 3000. الدقلة فراك 3000 و4000. دقلة عرجون فما ب 5000 و6000. كريمة نبزة موجودة 5000 الكيلو، والرمان ب 15%، الجاس نلقاوه ب 4500. نجيو توا للأسماك، السوران اللي جيد موجود 15%، فما اللي ب 3000 وفما ب 5000. السردينة جيدة ب 3000، البوغا 6000، ماكرو جيد 6000، كعبة التون 3500، والقرنيت ب 25 دينار. اللحوم البيضاء فروج السوق موجود 14 دينار وفما ب 15 دينار انت والكبر، والفروج الشارف ب 6500. فما دجاج الحي اللي هو ب 4900، والدجاج المذبوح 8500 يا جماعة، وكويس دان 16 دينار و500. انخفض سعر اللحوم البيضاء. اللحوم الحمراء لي الأسوام مستقرة. اللحوم الحمراء الهبرة نقاها 49 دينار، والعلوش 65 دينار في الويتا. هذه هي الأسعار اليوم في سوق الويتا. إن شاء الله نهاركم زين. حاب نقول لكم توا باش تقعدوا مع موزيكا ياسر ياسر بينا هكا ولا ياس ساعة كاملة وانتم تسمعوا في مروان خوري. للأمانة عالكيف، هي اسمها سويعة عالكيف، وانتوما باش تسمعوا موزيكا عالكيف تشدكم حتى النص نهار. تعرفوا انه مروان خوري عنده رصيد كبير من الاغاني المزيانة، هاوكا باش نخليكم بين ايدي مروان خوري في سويعة عالكيف. تسمعوا العديد من الاغاني المزيانة، كل الاصايد، البنت اللبنانية، العد التنازلي، وغيره من الموزيكا اللي باش تلقاوها حاضرة في سويعة عالكيف.
1: نهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة، من 7 لل11.

فكرت الحب كلمة على ورقة بكتبها اليوم بمحيها وبتبقى داري الأشواق عطول بتطل سرقة.

0: فلاح، جاردينيه، مقاول ولا صناعي، تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة؟ سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من الأدوات عالية الجودة. امتو من فيرسوس، فيسوس، تورنوفيس، اسبيراتور، مارتو، بونسوز وسوفلور، ديسي إلكتريك وديجنيراتور وبرشا حاجات غيرهم. ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الأحلام. ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية، ولا كلمونا على 98-131-350.
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزرتا كويزين باي بن صالح، خبرة، صنعة واتقان. اختار لدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزرتا كويزين، منزل جميل، انفولاين 29 639 266.
2: نحب احسن سوا واعز ما فما في الليزيكرون واغلى كومبليمان اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقة. لكيب كاليفيه متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت، انفولاين 57-039-00.
3: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح. ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نوزها، تكوين في الكوافور، فام ايو كوب شينيون ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين.
4: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو، ادغا فاسيال، ميكرو نيدلينك، بلازما بين، مكياج بيرمانون، كاندي ليبس وبيبي ليبس، انجلوري، سيلاسي، سوان ما اي بيي و إبيلاسيون فيزاج إيكار.
3: لتنسيم المعلومات كلمونا على 20-661-066 وإلا 50-30-30-99. إيكار نزهة، تعلم، أتقن وإبدأ مستقبلك في عالم الجمال.
5: أكسيجين أكسجين فام في كامل أنحاء العالم. أكسجين فام في كامل أنحاء العالم. على www.radiooxygen.ti. على www.radiooxygen.ti.
6: أكسجين فام.
7: أكسجين فام بالصوت العالي.
6: بالصوت العالي.
8: أخبار أكسجين فام.
9: مرحبا بكم في المواد الأخبارية على أكسجين فام. على الصعيد الجهوي وفي إطار تظاهرة أكتوبر الوردي، ينظم المستشفى الجهوي بماطر بالشراكة مع الغرفة الفتية الاقتصادية جي سي ماطر ودار الشباب ماطر يوم مفتوح للتقصي المبكر للأمراض السرطانية لدى المرأة، ويقام هذا الحدث بقسم التوليد بالمستشفى المحلي بماطر غدوة 16 أكتوبر بداية من 8:30 متاع الصباح تحت شعار التقصي عليك والباقي علينا والتوعية والتقصي المبكر حماية وأمل. وفي موضوع آخر، انتظمت البارح الخميس بمقر ولاية بنزرت جلسة عمل قطاعية خصصت لمتابعة تقييم تقدم إنجاز المشاريع والبرامج الاستثمارية البلدية التي تشرف على متابعة إنجازها وزارة الداخلية عبر صندوق القروض ومساعدة الجامعة المحلية. وتم خلال الجلسة إقرار إحداث خلية متابعة لهذه المشاريع تحت إشراف مباشر من قبل السلطة الجهوية من أجل مزيد الرفع من نسق إنجازها الإداري والمالي واللوجستية. وفي الإطار هذا، أوضح والي بنزرت السيد سالم بن يعقوب لدى إشرافه على الجلسة أن الخلية باش تضم ممثلين عن دائرة الشؤون البلدية بولاية بنزرت والإدارة الجهوية للتجهيز وصندوق القروض، وباش تتولى المتابعة الدقيقة والرقابة الميدانية والاجتماع شهريا لتقييم وضعية ومدى تقدم تنفيذ كل مشروع. وأكد الحرص الجهوي على دعم منظومة العمل البلدي بولاية بنزرت وعلى تجسيد البرامج التنموية المحلية والرفع من نجاعة الاستثمار العمومي على مستوى البلديات بهدف دفع التنمية المحلية وتحسين عيش المتساكنين. كما دعا ويلي بنزرتي لعدم الاعتماد الكلي على تقارير المكتبية وتنظيم زيارة تفقدية ميدانية دورية ومفاجئة للأشغال للوقوف على المدى الالتزام بالأجل والمواصفات الفنية وتعبئة الجهود لمعالجة الإشكاليات الإدارية والعقارية والتسوية القانونية الكاملة للأراضي المخصصة للمشاريع قبل إصدار إعلان طلبة العروض لضمان استدامة واندماجية المشاريع البلدية في محيطها. كما دعا ويلي بنزرت إلى تسريع الإجراءات الإدارية وإلى معالجة الملفات والمصادقة على الصفقات العمومية وتقليص أجل صرف مستحقات المقاولين ومرافقة البلديات ضعيفة الإمكانيات والتي تفتقر للعنصر البشري المؤهل لإعداد كراسة الشروط ومتابعة التنفيذ بوضع الآليات والإدارة التقنية والمهندسين التابعين لولاية بنزرت على ذمة البلديات هذه. كذلك دعا ويلي بنزرت لمزيد التنسيق الجيد بين مختلف البلديات وبقية مؤسسات الخدمة العمومية لدى وضع مخططاتها قبل بدء أي مشروع ومنع القيام بأي حفريات في الطرقات والمنشآت المنجزة. حديثا حسب ما أفادنا بها زميل طارق الجبار المكلف بالإعلام بمقر ولاية بنزرت. وفي موضوع آخر، تنظم الجمعية التونسية للحقوقيين بالوسط لجنة الدراسات الجزائية وعلوم الإجرام نهار الأحد الصباح بنزل الأندلسية في بنزرت ندوة علمية تحت عنوان مكافحة جرائم المخدرات بين الواقع والتحديات المستقبلية. وعلى الصعيد الوطني، استقبل رئيس الجمهورية التونسية الأستاذ قيس سعيد البارح الخميس 8 أكتوبر 2026 كل من السيدة وزيرة الشؤون الثقافية سيدة أمينة سرارفي اللي تولت بصفتها العضو الأكبر سنا الإشراف على الجلسة الافتتاحية للمجلس الأعلى للتربية والتعليم. وكذلك استقبل رئيس الجمهورية السيد الكاتب العام للمجلس السيد محمد علي البغديري. وتعرض رئيس الدولة إلى أنه تنزيل هذا المجلس منزلة دستورية بعد الاستشارة الوطنية التي تم تنظيمها قبل وضع الدستور ليس من قبل الصدفة، ولعل هذا المجلس هو الوحيد في العالم إيمانا بأن التربية والتعليم جزء من الأمن القومي. وقالت رئاسة الجمهورية في بلاغ ليها اصدر اليوم الجمعة 9 أكتوبر أن رئيس الدولة التونسية أشار إلى ضرورة وضع نظام تعليمي وطني يتمتع به الجميع على قدم المساواة، مع ضرورة تلقين الناشئة مبادئ الحرية والتحرر والعدالة الاجتماعية منذ السنة الأولى للتعليم الابتدائي. كما توقف رئيس الدولة التونسية عند عديد المحطات التاريخية اللي عرفتها محاولة الإصلاح ولم تكن كلها إصلاحا حقيقيا، بل كانت في أغلب الأحيان غير بريئة. وفي السياق ذاته، أكد رئيس الجمهورية التونسية ضرورة إحداث نواد ثقافية بمختلف المؤسسات التعليمية إلى جانب توفير النقل والأكل والإقامة بالمبيتات واللباس والمستلزمات المدرسية بما يضمن حق جميع التلاميذ في التعليم وظروفا ملائمة للتحصيل العلمي، وذلك بالتنسيق مع سائر الجهات المعنية الأخرى. وأكد رئيس الدولة أن تونس عجت على مر تاريخها بالعلماء الذين أبهروا العالم وستعج أكثر من خلال إرساء نظام تعليمي وطني ديمقراطي متاح للجميع يكرس المساواة وتكافؤ الفرص ويحول المبادئ الدستورية من مجرد نصوص إلى واقع محسوس وملموس، حسب نص بلاغ لرئاسة الجمهورية التونسية. وفي سياق آخر، أكد رئيس الجمهورية التونسية الأستاذ قيس سعيد أن العمل متواصل دون انقطاع من أجل الاستجابة لمطالب الشعب التونسي ليس من خلال التشريعات فحسب، بل كذلك عبر فكر ثوري يقوم على مفاهيم جديدة. هذا وتناول رئيس الدولة التونسية خلال لقاء جمع البارح بقصر قرطاج بكل من رئيس مجلس نواب الشعب الأستاذ إبراهيم أبو دربالة ورئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم السيد عماد الدربالي عديد المشاريع والمقترحات المتعلقة خاصة بالأوضاع الاجتماعية للمواطنين وبضرورة تكامل الأدوار بين مختلف وظائف الدولة كل في إطار الاختصاصات التي حددها الدستور. وذكر رئيس الجمهورية بأنه العقبات كثيرة الطبيعية منها والمفتعلة، ولكن الإرادة في تجاوزها أكبر وأشد. وأفاد بلاغ لرئاسة الجمهورية أنه رئيس الدولة أثنى على الوعي العميق لأبناء الشعب التونسي، وأشار إلى أنه على كل مسؤول مهما كان موقعه أن يستبطن هذا الوعي وأن يتقاسم مع المواطنين آلامهم ومعاناتهم في كل لحظة، ويعمل على القضاء المبرم على أسبابها. وأشار رئيس الدولة إلى أنه أننا نعيش لحظات تاريخية تقتضي القطع مع مختلف أشكال الظلم والحيف، مذكرا بأن الذين سعوا إلى تقسيم البلاد وتفتيتها لا زالوا يحنون إلى الماضي البغيض ويسعون إلى تقسيم الدولة كما أملى ذلك عليهم، ولكن ما دام الشعب بهذا الوعي التاريخي فستحبط أعمالهم وتسقط ترتيباتهم. والدولة التونسية ستبقى موحدة وستبقى عصية، ولن تخضع لابتزاز أي كان مهما قسموا الأدوار وتظاهروا وهم جنات بأنهم ضحايا، وفق نص بلاغ رئاسة الجمهورية التونسية. وشدد رئيس الدولة على أن المحاسبة مطلب مشروع ولا نية للتشفي من أي طرف، مؤكد أن الدولة التونسية ليست ضعيفة ولن تترك غنيمة لأي كان، وأن الصعوبات ستذلل والإنجازات ستتحقق لا بالاكتفاء بالبلاغات والتصريحات بل بالإجراءات السريعة، لأننا في سباق ضد الزمن. وأضاف رئيس الجمهورية حسب بلاغ عن رئاسة الجمهورية اليوم الصباح أن الحقائق ستكشف كاملة، ويومها لن تكون حصانة أو استثناء لأي كان، حسب ما أورده نص البلاغ لرئاسة الجمهورية التونسية. وفي موضوع آخر، بحث وزير تكنولوجيا الاتصال السيد سفيان الهميسي البارح العشية بمقر وزارة مع الأمين العام للاتحاد الإفريقي للبريد على سبل تعزيز علاقة التعاون والشراكة القائمة بين تونس والاتحاد الإفريقي للبريد وتطويرها من خلال إرساء مشاريع ومبادرات جديدة في مجال التدريب وبناء القدرات والتجارة الإلكترونية على المستوى الإفريقي، فضلا عن الخدمات المالية الرقمية. وفي موضوع آخر، أكد وزير الداخلية التونسية سيد خالد النوري ونظير الليبي اللواء عماد مصطفى طرابلسي خلال زيارة رسمية لأدها البارح الخميس للعاصمة الليبية طرابلس الحرص المشترك على مزيد تعزيز التعاون الأمني والارتقاء به إلى مستويات أكبر. كما تبادل وزير الداخلية التونسي ووزير الداخلية الليبي حسب بلاغ تم نشره على الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية على منصة الفيسبوك الآراء حول عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك، وخاصة منها بحث سبل تسهيل حركة العبور وتنقل المسافرين، فضلا عن تعزيز آلية التنسيق المشترك بين المصالح الأمنية للبلدين تونس وليبيا. وفي موضوع آخر، مثلت متابعة تقدم إنجاز عدد من المشاريع العمومية في مجالات الطاقة والصحة والبيئة والبنية التحتية والنقل والرياضة، أبرز محاور اجتماع لجنة المشاريع الكبرى المنعقدة البارح الخميس بقصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيسة الحكومة التونسية سيدة سارة زعفرانية الزنزرية. وتناول الاجتماع حسب بلاغ لمصالح الإعلام برئاسة الحكومة التونسية متابعة تقدم إنجاز 6 مشاريع كبرى تتعلق بإعادة بناء الملعب الأولمبي بالمنزه، وتوسعة محطة توليد الكهرباء ببرج العامري، وحماية هضبة سيدي بوسعيد من الانزلاقات الأرضية، وإعادة تأهيل المستشفى الجهوي بير علي بن خليفة في صفاقس، وتوسعة مطار تونس قرطاج الدولي، إلى جانب مشروع ميناء المياه العميقة والمنطقة لوجستية بنفيذة. وشددت رئيسة الحكومة في السياق هذا على ضرورة أن تعمل مختلف الهيكل العمومية المعنية على تذليل الصعوبات بشكل استباقي ودفع نسق الإنجاز بما يضمن استكمال المشاريع في الأجل المحددة. واتخذت لجنة المشاريع الكبرى بعد التداول في الملفات المعروضة عددا من القرارات المتعلقة بإسناد الصفقات، من بينها صفقة إنجاز أشغال إعادة بناء الملعب الأولمبي بالمنزه من قبل مقاولة صينية، وصفقة إنجاز أشغال حماية هضبة سيدي بوسعيد من الانزلاقات الأرضية. وفي ختام الاجتماع شددت رئيسة الحكومة على أهمية دفع نسق إنجاز المشاريع في مختلف جهة الجمهورية ومتابعتها ميدانيا بصفة متواصلة، ودعت المسؤولين في كل الوزارات والهيكل العمومية والولايات إلى تكثيف الجهود لضمان استكمالها في الأجل المحددة وبأعلى معايير الجودة. وعلى الصعيد الدولي، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تجري محادثات مثمرة مع إيران، وأضاف أن واشنطن لن تشن هجوما على طهران قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي المقررة في 3 نوفمبر المقبل. وضعفت منظمة التجارة العالمية توقعاتها لمعدل نحو حجم التجارة العالمية خلال العام الجاري من 1.9% إلى 3.9%، وذلك بفضل زيادة الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وقالت الأمم المتحدة البارح أن ظاهرة النينو بتشتد أكثر قبل أن تبلغ ذروتها في ديسمبر، وحذرت من أن الموجة الحالية قد تكون من بين الأقوى المسجلة منذ سنة 1950 على الأقل. وأفادت مصادر يمنية اليوم الجمعة بسماع دوي انفجارات، واشتدت المعارك بين قوات ألوية العمالقة الجنوبية ومسلحي جماعة الحوثيين في منطقة باب المندب الساحلية، وسط أنباء عن تقدم ميداني لقوات العمالقة. وعودة إلى الشأن الوطني ولمحة عن التوقعات الجوية لبقية هذا اليوم. وين يكون طقس اليوم الجمعة 9 أكتوبر 2026؟ كثيف السحب مع أمطار مؤقتا رعدية وأحيانا تكون غزيرة بالشمال، ثم تشمل تدريجيا بعد الظهر الوسط ومحليا الجنوب مع تساقط البرد بأماكن محدودة. وتسجل درجة الحرارة انخفاض ملحوظ خاصة بمناطق الشمال، وين تتراوح درجة الحرارة القصوى بين 19 و24 درجة بالشمال، والمرتفعات وبين 25 و30 درجة ببقية الجهات، وتصل درجة الحرارة إلى 35 درجة بأقصى الجنوب الشرقي. والريح تكون من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا، فتدريجيا قوية قرب السواحل الشرقية وبالجنوب، حيث تثير محليا الرمال والأتربة، وتكون الريح ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، ثم تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية لتتجاوز 80 كيلومتر في الساعة في شكل هبات. والبحر عامة مضطرب إلى شديد الاضطراب ببقية السواحل. كان هذا الموعد الإخباري لأكسجين FM. كل الأخبار وغيرها تلقاوها على الموقع الإلكتروني www.radiooxygen.tn. وفي الختام يذكر فريق قسم الأخبار كافة السادة الأولياء إلى ضرورة مزيد الإحاطة بأبنائهم خاصة في محيط المؤسسات التربوية، تفاديا للسلوكيات المحفوفة بالمخاطر منها العنف واستهلاك المخدرات. استماع وفي لمن
6: أكسجين FM، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين FM بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز وعلى 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين FM، الصوت صوتكم والرأي رأيكم. والرأي رأيكم.
8: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي. تحبك
10: راديو أكسجين FM.

0: فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون الترا رابيد تير تيران، تحسها امان وكاليتي تنطق نطقان. فرجه 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينه بالدار.
1: Maxbox 5G Orange élu produit de l'année. Connexion très haut débit, tout seul jusqu'à 100 mégas et petit DN من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
0: عندك Orange.
2: كي قنطرتها تتحل، اقصد غير الملح، اوتيك، ماتر ولا راس جبل. سبوتنوتيك والفيو بور، كسكروت اللي بلا بيناديك، رشتة نجارة، بوري منكوس وكلامار. يا حوات على بنزرت في المنار.
3: اصناعي وتابع الضمان
4: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وتمان.
3: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وتمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام اثنين. توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان، خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. دول ساندويتش، غرياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، جوب كورنيير، توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
4: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
3: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
5: مستقبل مهني جديد يبدا تكوين صحيح، وفي عالم الحلاقه والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفه، يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبره. أكاديمية الحلاقة والتجميل العصري بوشوشة بن أحمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدورة سبتمبر 2026. حلاقة الرجال العصرية كولوراسيون إستيتيك، حلاقة وتجميل النساء والجديد قسم إستيتيك، تكوين متخصص لمدة 6 أشهر بأحدث التقنيات والبرامج. وللمهنيين اللي حبوا يطوروا مستواهم، تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبة: أنجلوري، سيلاسيل، مكياج بيرمانون، إدغا فاسيال، مكياج إيشينيون، كوبي كولوراسيون. من التكوين الأساسي للمبتدئين إلى التكوين المستمر للمحترفين، كل خطوة محسوبة باش تقربك أكثر للاحتراف. للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99 488 442، 98 785 442. أكاديمية بوشوشة بن أحمد، تميز، خبرة، إتقان. ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف.
6: ألو
5: ألو، صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله. أنت هو؟
6: شكون معايا؟
5: أنا. أين مستقبلك؟ اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى وقيت باش تبدا.
6: اما منين نبدا؟
5: البدايه من اوميغا فورماسيون بيزيرت.
7: في اوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك، تكتسب خبره حقيقيه وتقرب اكثر لحلمك المهني. تلقى التكوين منظر بي تي بي وبي تي اس، محاسبه وماليه او اعلاميه والتصرف. فما زاده حرف يدويه من حلاقه للنساء والرجال، تكوين سريع، بلومبوري، الكتريسيتي دو باتيمون، كليماتيزاسيون، تصليح الهواتف الجواله والكثير من المجالات الاخرى. اكثر من 20 سنه خبره في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوه في مستقبلك غدوه. اوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدا من هنا. التسجيل مفتوح، للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23 232 065، أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت، أو بالفرع الثاني قبيلة بائع الزهور ببنزرت. أوميغا فورماسيون بيزيرت، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.
8: شكون ما يستحقش امبريمونت اورديناتور والا بي سي بورتابل في الدار؟ في الخدمه ولصغارك تربح الوقت، تنقص في التعب وتوفر لك فلوسك. اقوى بروموسيون للعوده المدرسيه والجامعيه تستنى فيكم، وبالمناسبه هذه خضراوي تيك عملت لكم تخفيضات ما تتفوتش. اقوى العروض وتخفيضات ما تلقاوهم كان عنا في خضراوي تيك. للدار، للطلبه ولا للمكتب، خضراوي تيك في بنزرت وين المونغيلا والا وين المكتبه العموميه. وإلا تنجموا تعديوا الكوموند متاعكم على خضراوي.ان، والتوصيل لباب الدار. ملا فيش تستنى، كلمنا على رقمنا 98 136 397.
9: استنى، المرة هذه الحكاية أكبر. كأس بنزرت للحلاقة جاي نهارين 19 و20 أكتوبر من التكوين، الإبداع، المنافسة والاحتراف، وكل واحد عنده بلاصته. 19 أكتوبر نهار الفورماسيون، في الصباح كونكور إليف نيدي لكل تلامذة مدارس الحلاقة والتجميل. هذه فرصتك باش تعيش أول تجربة ليك في عالم الكونكور، تبرز موهبتك، تتحدى روحك وتبدأ أول خطوة في طريق المنافسة والتميز. هذا نداء خاص بكوافير أم ودام زادة. وإنتي يا بروفيسيونيل يا أصحاب السالونات، هذه فرصتك باش تخرج خدمتك للواجهة. قدم أقوى ما عندك وخلي إبداعك يكون حديث الحدث. والفرصة ما تقفش عند المنافسة. كونتوني فيزيبيليتي وشوتينج لخدمتك باش تبرز وتروج لموهبتك وتخلي اسمك حاضر. جوائز، خوفي، شهادات، تكريمات ومفاجآت، ديفيلي دو مود، سيريموني دو رميز دي بري، ديستريبيوشن دي ديبلوم وسهرة ختامية استثنائية. نعاود نذكركم 19 و20 اكتوبر لنزل الأندلسية بنزرت. كأس بنزرت للحلاقة، تعلم، نافس، ابدع وخلي بصمتك. التسجيل مفتوح، ما تستناش للاخر واحجز بلاستك من توا. للاستفسار والحجز الاتصال على 98 440 621 او على 25 291 876. كأس بنزرت للحلاقة موعد يجمع اهل المهنة ويصنع فرص جديدة بمساهمة المكتب الجهوي للحلاقة والتجميل ببنزرت ورئيس المهرجان السيد ناصر شولاق، غني بلانش المساند الرسمي لكأس الحلاقة ببنزرت.

تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نواصل صوتي نواصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك أكسجين

0: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 56، 23 705 56، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك.
1: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح. ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نزهة، تكوين في الكوافور فام ايو كوب شينيون ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين.
2: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو، إدغا فاسيال، ميكرو نيدلينك، بلازما بين، مكياج بيرمانان، كاندي ليبس و بيبي ليبس، انجلوري، سيلاسي، سوان ما اي بيي، و إبيلاسيون فيزاج انكار.
1: تقسيم المعلومات كلمونا على 20-661-066 وإلا 50-30-30-99. إيكول نزهة، تعلم، أتقن وابدا مستقبلك في عالم الجمال.
3: مليون نجم تشري فريجيدير بسوم خيالي ومعاها هدية، والجارانتي يوصل ل5 سنين، وإلى تلفزة فرجتها عالمية. تحب على غاز، فور، ميكرو اوند. من الآخر كنت تحب تشري إلكترو ميناجي وما لقيتش السوم اللي يساعدك، ملا هذي فرصتك باش تخير وتختار. في باشير جبنا لك لارج شوا من جميع الماركات، والسوم كيما العاده لو ميور بري، وكان على التوصيل مضمون البي بالدار وبلاش. باشير لو ماغازان اللي توفر لك اقوى الماركات وباقل الاسوام. وكان تحب على التقسيط، نودوك بتقسيط يوصل ل 36 شهر. باشير في بنزرت شيخ ادريس البياسة، والفرع الثاني في شارع حسن النوري، والى كلمونا على 26 455 444.

0: Radio Oxygène FM.
1: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة الجمعة. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: انت تعرف علاش؟
2: نعرف. وانت تعرف علاش؟
1: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
2: نحبوها لخاطر تسمعنا
1: وتحس بينا،
2: تعاوننا
1: وتفرح معانا.
2: نحبوها لخاطر تفهمنا،
1: ترشدنا،
2: تنصحنا
1: وتوعينا.
2: نحبوها لخاطر ديما معانا،
1: ليلي معناها
2: تبعد ولا تقرب،
1: هي ديما معاك،
2: تخفى ولا تسهر،
1: هي باقي بحذاك.
2: نحبوها لخاطر
1: تزهينا
2: وتونسنا،
1: وحتى كان بكينا
2: بيديها تمسح عينينا.
1: توا عرفت علاش؟
2: وانتي فهمت علاش؟
1: على خاطر أكسجين فام، حكاية تتعاش.
3: راديو

0: Radio Oxygène FM.
1: Oxygène. Oxygène.
2: Publicité. بالباك ولا بلاش غرامك نجم تتبعه وتوصل بيه لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
3: يا انا مغرومة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها وحرت منين نبدأ.
2: اللي يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده نضمن لك أنك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
3: والله ديما نسمعلي، عندك فكرة شنو قريب بالضبط؟
2: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون أنجلوري موجودة، وكل عام عندهم ديكادو لتلمذتهم، وزيدهم أحجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. معليك توا كان تطلبو على 98 440 621، ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
4: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكرون وأغلى كومبليمان أليمنتير. أنت ما تستحقش برودوي، أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقة. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00 00.
5: معرض بنزرت الدولي فرصة كل عام باش تختار على ذوقك كل ما يلزم الدار. واليوم يجيكم معرض مفروشات وزينة الدار من 25 سبتمبر إلى 11 أكتوبر 2026. المعرض فيه الخيرات بزيد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو عندهم كل ما يخص الدار التونسية، مفروشات إزرابي وموكات زينة الدار، موبيليا وأكسسوار فخار تحف وهدايا. المعرض مفتوح يوميا من 10 متاع الصباح ل 7:30 متاع العشية. كلمونا على 55 200 999.
6: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة ترافقكم في رحلات العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
7: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي.
8: انفو لاين 98 118 232،
6: وإلا كلمونا على 98 118 231.
9: تحب تتعلم حرفة بيديك؟ نجم تفتح لك باب خدمة ولا تعاونك تبدأ مشروعك الخاص معانا في أكاديمية تحميدي أحلام. الفرصة قدامك، نوفروا لك تكوين مهني مدة 10 شهور في حلاقة رجال وحلاقة وتجميل نساء، بتكوين تطبيقي وتقنيات عصرية باش تتعلم وتطور مهاراتك وتوصل للاحتراف. وزاد عنا تكوينات قصيرة المدى في تركيب الأظافر، تركيب الرموش والعناية بالبشرة والمكياج، مكياج أرتيستيك. أبواب التسجيل مفتوحة لدورة أكتوبر 2026، سارع وسجل وأضمن بلاستك. للمعلومات والتسجيل اتصل بينا على 25 462 530، أو تفضلوا بزيارتنا في مقر أكاديمية تحميدي أحلام شارع الاستقلال منزل بورقيبة. أسرع وسجل وأضمن بلاستك.

0: اكسجين اف ام.
1: انتي تعرف علاش؟
2: نعرف. وانتي تعرف علاش؟
1: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
2: نحبوها لخاطر تسمعنا
1: وتحس بينا،
2: تعاوننا
1: وتفرح معانا.
2: نحبوها على خاطر تفهمنا،
1: ترشدنا،
2: تنصحنا
1: وتوعينا.
2: نحبوها على خاطر ديما معانا،
1: ليلة مع نهار،
2: تبعد ولا تقرب،
1: هي ديما معك،
2: تخفى ولا تسهر،
1: هي باقي بحذاك.
2: نحبوها على خاطر
1: تزهينا
2: وتونسنا،
1: وحتى كان بكينا
2: بيديها تمسح عينينا.
1: توا عرفت علاش؟
2: وانتي فهمت علاش؟
1: على خاطر أكسجين فام حكاية تتعاش.
3: عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك
4: سور لا روت ليميسيون اللي تجيكم من الاثنين للجمعه، نقربوكم اكثر، نسمعوا مشاغلكم مشاكلكم واقتراحاتكم مع اخر الاخبار والمستجدات تلة 24 ساعه، حوارات استضافات ومتابعات لحظه بلحظه. معكم انا رانيا ترابلسي. نجموا تطلبونا على 31 10 80 90 والا 53 53 51 53. أكسجين فام صوتكم بالصوت العالي.
5: صباح النور، صباح الورد والفل والياسمين، إن شاء نهاركم زين الناس الكل، إن شاء الله يا ربي تكونوا في خير وصحة وعافية. جمعة مباركة للجميع، إن شاء الله أيامتكم الكلها مباركة يا ربي. اليوم نهار فضيل، إن شاء الله يا ربي يكون نهار الخير، وبما أنه استقبلناه بأمطار الخير إن شاء الله يا ربي تكون فيها منفعة للأرض متاعنا لفلاحتنا، وأيضا زيادة لسدودنا. إن شاء الله يا ربي تكون أمطار الخير على بلادنا. هذا موعد جديد من برنامج سور لاروت، كما كل نهار جمعة نكونوا حاضرين معاكم في ساعة ونص من زمان، نحكيوا في برشا مواضيع، نحكيوا أخبار، نحكيوا أخبار جهوية ووطنية، برشا ضيوف يكونوا حاضرين معانا، وبيان سور فما برشا نقاشات في ساعة ونص من زمان. كما تعرفوا نهار الجمعة هو صحيح نهار مبارك، نهار فضيل، لكن هو سبيسيال برشا خاطر يحضر معايا عملاق من عمالقة الصحافة، وأيضا زاد شاعر كبير والشاب المتألق على الدوام محفوظ الجراحي. صباح النور، أهلا وسهلا.
6: أهلا بيك، أسلام رانيا العزيزة، مرحبا. أنا سعيد من نبقى متشوق الجمعة، كانوا نشوفوا بعضنا،
5: نتقابلوا مرة في الجمعة،
6: نتقابلوا كان سكرواز وأنا هابط واللي أنت طالع للبلاتو. دونك مرحبا بيك، وأنا سعيد بالعمل معك في هذا البرنامج. واليوم باش كما قلت معنا إلى جانب لقاءاتنا، ثم تحية أيضا جاتك من عند صديق عزيز وصديق الإذاعة اللي كنت، وتحية أيضا للسيد محمد كمال ربانا، هو سي محمد علي بغديري،
5: تحية
6: في التواصل معه ديما نبيه في التواصل، قال لي بربي سلم على الصحفي اللي معاك لسه ما عندوش، قال لي وسلم على بعث القناة أو بعث الإذاعة. قلت له شي كمان ربنا قال لي يا ذكا هو شي كمان ربنا.
5: الحقيقة من بين الضيوف اللي كانوا بحضنا في سوغ لاغوت، وكان معاه الحوار شيق وممتع جدا
6: فعلا،
5: ورجعنا بيه هكا التواريخ وأحداث مهمة وهمة جدا، سواء في ترأسه لوزارة التربية والتعليم، وأيضا زيدا في مسيرته في الاتحاد العام التونسي للشغل، وأيضا زيدا توا في توليه لرئاسة المجلس الأعلى للتربية والتعليم. واحنا بدايتنا بشكون بالموضوع هذايا اللي البارح رئيس الجمهورية كان من بين أهم العناوين اللي خرجت وتقالت ودار عليها الحديث برشا، ونرجع بالتفاصيل اللقاء هذايا اللي جمع رئيس الجمهورية بوزيرة الثقافة أيضا زيدا محمد علي البغديري كاتب العام للمجلس الأعلى للتربية والتعليم، قال لابد من نظام تعليمي يتمتع به الجميع على قدم المساواة، وهذا اللي قاله وحكي في عديد النقاط المهمة فيما يتعلق بجانب التعليم والتربية. وين استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد عصر يوم أمس بقصر قرطاج كلا من وزير

0: قومي. وأشار رئيس الجمهورية إلى ضرورة وضع نظام تعليمي وطني يتمتع به الجميع على قدم المساواة، مع ضرورة تلقين الناشئة مبادئ الحرية والتحرير والعدالة الاجتماعية منذ السنة الأولى للتعليم الابتدائي. كما توقف رئيس الدولة عند عديد المحطات التاريخية التي عرفتها محاولة إصلاح ولم تكن إصلاحا حقيقيا، بل كانت في أغلب الأحيان غير بريئة. في السياق ذاته أكد رئيس الجمهورية ضرورة إحداث مواد ثقافية بمختلف مؤسسات التعليمية، إلى جانب توفير النقل والأكل والإقامة بالمبيتات واللباس والمستلزمات المدرسية، بما يضمن حق الجميع في التعليم في وأيضا زيادة في ظروف تكون ملائمة جدا، وذلك بالتنسيق مع سائر الجهات المعنية الأخرى. وإن أضاف رئيس الجمهورية أن تونس عجت على مر التاريخ بالعلماء الذين أبهروا العالم، وستعج أكثر من خلال إرساء نظام تعليمي وطني ديمقراطي متاح للجميع، يكرس المساواة والتكافؤ الفرص، ويحول المبادئ الدستورية من مجرد نصوص إلى واقع محسوس وملموس. نقاط مهمة طرق لهم رئيس الجمهورية وحكي فيهم البارح بحضور محمد علي البغديري، هو كاتب عام للمجلس الأعلى للتربية والتعليم، بحضور وزيرة الثقافة، التعليم ثم التعليم، وأيضا زاد تكريس المبادئ والقيم اللي نحن نعرفهم منذ السنة الأولى ابتدائي.
1: من كلمة السيد رئيس الجمهورية أشعرني بالدفء والاطمئنان على مستقبل أولادنا. بصراحة تعليم وطني، تعليم فيه الفرص متاحة لكل أبناء التونسيين والتونسيات على قدم المساواة، تلقين الناشئة مبادئ الحرية، وليس الحرية فقط إنما الحرية والتحرر، بحيث يعني أن هذا الإصلاح التربوي اللي مقبل عليه تونس إن شاء الله بهذا المجلس التربية، المجلس الوطني للتربية والتعليم أو للتعليم والتربية، هو حقيقة أول بادرة دستورية في البلاد العربية والإسلامية بشكل عام، أنه هذا الهيكل هو دستوري، يعني يعكس رؤية الدولة للأجيال المقبلة. وأيضا يضيف سيد رئيس الجمهورية وهنا بيت القصيدة إلى جانب ما سيقوم به المجلس من توجيهات وتوجهات للمسار التربوي من الروضة إلى التعليم العالي والبحث العلمي، شيء، ويرافق ذلك نشاط ثقافي في كل مدرسة ومؤسسة، يجب خلق أنشطة ثقافية داخل الفضاء المدرسي، إلى جانب بيسير الأشياء الأخرى اللي تحدث عليها السيد رئيس الجمهورية، يقول لك تحسين الأكل والإقامة والنقل، هذاكم صفد سوا، هذاكم ضروري يتعملوا هذاكم، لكن الأهم باش يخلق لك الإنسان الواعي، الإنسان العقلاني اللي يستعمل العقل متاعه، والإنسان الحر كما أشار السيد رئيس الجمهورية، هو لابد باش يكون معاه البرنامج التربوي التقدمي الفعلي كما أشار سيتو، يقول البرنامج الوطني الديمقراطي، لابد أن يوازيه أيضا نشاط ثقافي وترفيهي وفني وطني ديمقراطي.
0: تقريبا الجانب متاع المجلس الأعلى للتربية والتعليم أحكي فيه قبل رئيس الجمهورية برشا، وأكد على أنه لازم يكون موجود، نظرا وأنه موجود زاد في الدستور،
1: في هو نص عليه في الدستور،
0: نص عليه في الدستور. دونك احنا اليوم كي بدا الانطلاق نتاع العمل بالنسبه للمجلس الاعلى، وتم تعيين على راسه السيد محمد علي البغديري الكاتب العام، اليوم المجلس هذا اصبح ضروري وانه يكون متابع للشان
1: طبعا
0: في وزاره التربيه، بالهدف وانه يمشيوا مع بعضهم.
1: مش متابع فقط هو موجه، هو يوجه المسار التربوي بالنسبة للتلميذ داخل الفضاء المدرسي من الروضة للمدرسة الابتدائية الإعدادية الثانوية والتعليم العالي، هو موجه الخطط التي سيقع معناها إنجازها والتوجهات اللي بيش يقع إنجازها في المجلس الوطني للتربية بالرجالات، خاطر مش فقط الهيئة اللي نصبها سيادة الرئيس، لا، بيش يستعينوا بالكفاءات والخبرات التونسية وعندنا الكثير الكثير من الخبرات وأشار لهم.

0: سيد رئيس الجمهورية حتى عند مش على مستوى العالم.
1: صحيح.
0: فيتقى دعوتهم إلى المشاركة وإلى دعم الأنشطة التربوية والتوجه التربوي الوطني الديمقراطي المساواة والعدالة بين جميع التونسيين والتونسيات في المدارس وفي المعاهد وفي الروضات.
1: باهي برشا. باهي نتعديو الاخبار الثاني، نحكيو على تقلبات جوية قاعدين نتبعوا في عديد من الولايات الجمهورية. في التقلبات الجوية ذلك كانت من البارح في الليل وشفنا زادة حتى اليوم أمطار كبيرة، أمطار الخير إن شاء الله يا ربي تكون أمطار خير على بلادنا وعلى إفلاحتنا. لهنا وين قال عامر بحبة الأستاذ المبرز في الجغرافيا والباحث المختص في علم المناخ والمخاطر الطبيعية اليوم الجمعة بأنه البلاد ستشهد تقلبات جوية بداية من اليوم مصحوبة بأمطار بدأت تنزل بالفعل بالسواحل الشمالية التونسية منذ ساعة الفجر الأولى، مشيرا إلى أن الأمطار الغزيرة ستبدأ مساء اليوم. هيدخل نسمعوا أبرز مقال والتفاصيل فيما يتعلق بالتقلبات الجوية المنتظرة في تصريح عامر بحبة.
2: منذ ساعات يعني الصباح والفجر بدأ بعض الأمطار في ولاية باجة بنزرت وجندوبة يعني الولايات الشمالية. في الحقيقة مش كميات كبيرة بما أنه يعني نزلت فقط بعض المليمترات، وهي المتوقع الأمطار الغزيرة بشكون في العشية مش في الصباح، ولكن يعني مع اقتراب المنخفض الجوي بداية من صباح اليوم بدأت التقلبات بشوي بشوي، وإن شاء الله العشية تكون فما أمطار. تقريب كل مناطق الشمال التونسي معنية بالأمطار إن شاء الله خلال الساعات القادمة، خاصة العشية وحتى زاد خلال ساعات الليل. ولايات باجة جندوبة بنزرت باش تكون هي على رأس القائمة بما أنه هي حتى جغرافيا هي أقرب للبحر المتوسط وهي أولى الولايات التي ستستقبل كميات من الأمطار. بقية الولايات الشمالية يعني مثلا ولاية العاصمة الأربعة، تونس الكبرى، سليان، الكاف، زغوان، حتى ولاية نابل إن شاء الله بتشملها الأمطار، أما ربما يعني بأقل قوة. كل شيء ممكن في جهة القيروان والساحل، يعني تنجم نسجلوا كميات طيبة وحتى لكن التوان ضعفت شوية، أما رأوا كل شيء ممكن خاطر فما تنجم تتكون خلايا رعدية في أي منطقة من المناطق هذه وتتسبب في كميات يعني طيبة من الأمطار مش فقط في شمال تونس، ولاية القصرين زاد ربما تشملها بعض الأمطار. بالنسبة لجنوب تونس في الحقيقة الإمكانية موجودة أما ضعيفة، صفاقس وجنوب تونس وسيدي بوزيد الإمكانية موجودة أما ضعيفة لبعض الأمطار الخفيفة.
1: تقريبا هذه هي التقلبات الجوية المنتظرة في بعض الولايات من بينهم بنزرت، تونس الكبرى، الكيف، جندوبة، وهذوما نابل، هذوما تقريبا أبرز الولايات اللي تعنى بالأمطار الغزيرة هذية. واللي حتى اليوم في بلاغ المعهد الوطني للرصد الجوي يقول وأنه اليوم الجمعة يتميز الطقس بنزول أمطار مؤقتة رعدية بأقصى الشمال تشمل تدريجيا بقية مناطق الشمال ثم مناطق الوسط ومحلية الجنوب، وتكون غزيرة بعد الظهر خاصة بولاية سليانة، زغوان، والقيروان، سيدي بوزيد، ومحلية جهة الساحل، حيث تتراوح أعلى كميات العامة بين 30 و 50 مليمتر في الأمطار، وتصل محليا إلى 70 مليمتر، ثم لاحقا ولاية جندوبة، باجة، وبنزرت، وتونس الكبرى أثناء الليل مع تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. كما يتواصل نزول أمطار متفرقة ومؤقتة رعدية يوم غد السبت 10 أكتوبر بالمناطق الساحلية الشمالية. تقريبا اليوم كي نحكيه على الكميات المسجلة كي نحكيه على 20 و30 قولوا عادي، أما كي نحكيه اليوم على 30 و50 إلى 70 نحكيه على ارتفاع كبير في منسوب المياه.
0: أي ثم ارتفاع منسوب المياه وهذا يخدم الميد المائية أولا، يخدم أيضا السدود والأودية وخاصة ولايات، شوف التركيز الوقع على ولايات الشمال، معنا ولايات الشمال، الشمال الغربي إلى سليانة إلى وانت هكذا حتى زغوان، معنا هذه الولايات اللي تمتاز بالزراعات الكبرى على رأس بنزرت، معنا الأمطار هذه الخفيفة نسبيا في بنزرت هذه تساعد الفلاحين باش يخرجوا باش يبدأوا توا في الحراثة في تحضير الأرض للزراعات الكبرى.
1: صحيح.
0: ونتمنى من السيد وزير الفلاحة أو وزارة الفلاحة بشكل عام والمندوبية الجوية للفلاحة توفير البذور من تو تسبق تحضر البذور وتحضر الاسمده خاصه
1: وتحضر الارضيه زاده اليوم برشا عبيد
0: لا الارضيه الفلاحين يحضروا
1: اي البارح في نبض الفلاحين ولا حتى الاسبوع اللي فارت برشا فلاحه يضمروا انه يقول لك نحن باش نبداو لكن ما فماش لا فما الفلوس ولا فما باش نشري انا كي تجيب لي
0: اي مفروض البنك الوطني الفلاح يحل حل يديه للفلاحين خاطر هذوكم الكليونتيل نتاعو هذوكم الحرفاء نتاعو ثم ان المندوبيات الجويه للفلاحه الموجوده في كامل الجهات معناها تحضر روحها زاده
1: ويحرصوا اكثر
0: ويحرصوا
1: اداريا
0: اي بيان سور يحرصوا خاصه على توفير البذور ما تقعدش كيما عملوا لقينا تعطيل شويه في البذور وتاخر البذر معناها بعض الايامات نحبوا في نفس الوقت يزرع ثم الأسمدة تكون متوفرة كما لمونيتر وغيره وغيره وغيره
1: دونك يعطيك الصحة سي محفوظ على هذه التفاصيل والتحليل الشيق الحقيقة أنا توحشت برشا التحليل القيمة هذي متاعك ونكون سعيدة برشا هكا في طرح المواضيع وموسوعة موسوعة الحقيقة حق متاع ربي أنا نقولهم سي محفوظ وحده في التحليل السياسي الاجتماعي الكل في كل الجوانب الحقيقة يعطيك معلومات قيمة هو ديجا في حد ذاته موسوعة كبيرة برشا سي محفوظ ربي فضلك ربي يعطيك الصحة شكرا. إن شاء الله وديما تكون هكا حاضر معايا ومتميز على الدوام دونك احنا مواصلين معكم في سوغ لا روت بعد شوية موعدكم مع نشرة الأخبار مع زميلتي عواطف اللعوني وإحنا راجعين مع ضيوفنا اللي باش نحكيو معاهم بأكثر التفاصيل ضيفنا شكون بعد شوية
0: بعدنا عنا ضيف من الحجم الثقيل الحقيقة ضيف كبير برشا عزيز على تونس بشكل عام هو الدكتور رافع طبيب اللي هو خبير في السياسات الاستراتيجية والجيوسياسية على مستوى العالم
1: دونك بعد شوية يكون ضيفنا الدكتور رافع الطبيب نحكيه معه بأكثر تفاصيل اقعدوا معنا برانشي ما تبدلوش الموجة هنا راجعين

0: Azurga Tari Bemazaga.
1: فلاح، جاردينيي، مقاول ولا صناعي، تحب تعمل مشروع، مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة، سوسيتي بي ام سي، تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من الأدوات عالية الجودة، إمتو. من فيرسوس، فيسوس، تورنوفيس، أسبيراتور، مارتو، كونسوز وسوفلور، ديسي إلكتريك ودي جينيراتور، وبرشا حاجات غيرهم، ومع إمتو، الجارانتي عامين كاملين، والسوم ولا في الأحلام، ما نزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية، ولا كلمونا على 98-131-350.
2: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف، خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة، صنعة وإتقان، اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزرتا كويزين، منزل جميل، أنفولاين، 29-639-266.
3: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكران وأغلى كومبليمان أليمنتير. أنت ما تستحقش برودوي، أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك به في دقيقة. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك، ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت، انفولاين 57-039-00.
4: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح، ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نوزها، تكوين في الكوافور، فام ايو كوب شينيون ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين.
5: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو، ادغا فاسيال، ميكرو نيدلينك، بلازما بين، مكياج بيرمانان، كاندي ليبس وبيبي ليبس، انجلوري، سيلاسي، سوان مان اي بيي و إبيلاسيون فيزاج إيكار.
4: لتنسيم المعلومات كلمونا على 20-661-066 وإلا 50-30-30-99. إيكار نزهة، تعلم، أتقن وإبدأ مستقبلك في عالم الجمال.

0: Vous êtes à l'écoute de Radio Oxygène.
1: Oxygène FM في كامل أنحاء العالم.
2: Oxygène FM في كامل أنحاء العالم.
1: على www.radiooxygène.tr.
2: على www.radiooxygène.tr.
3: Oxygène FM.
0: Oxygène FM بالصوت العالي.
3: بالصوت العالي.
4: أخبار أكسجين أفام. مرحبا بكم في الموعد الأخباري على أكسجين أفام. على الصعيد الجهوي، تمكنت فرقة الشرطة العدلية برأس جبل من إلقاء القبض على الشخص يبلغ من العمر 30 عاما من ذوي السوابق العدلية في مجال ترويج المخدرات، ذلك أثر ضبط بحوزة كمية هامة من الأقراص المخدرة كان بصدد ترويجها بمحيط إحدى المؤسسات التربوية بالمدينة. وباستشارة نيابة العمومية ببنزرت، أذنت بالاحتفاظ بالمشتبه بها من أجل مسك وترويج أقراص مخدرة في انتظار إحالته على أنظار العدالة، وفق ما أفاد به مصدر أمني حسب متابعة رانيا الطرابلسية. ينظم المستشفى المحلي بمطر بالشراكة مع الغرفة الفتية الاقتصادية ودار الشباب بمطر يوم 17 أكتوبر 2026 يوما مفتوحا للتقصي المبكر عن سرطان الثدي وعنق الرحم، ذلك في إطار فعاليات تظاهرة أكتوبر الوردية. ويتضمن البرنامج حصة توعوية وتوجيهية حول أهمية الوقاية والكشف المبكر عن الأمراض السرطانية لدى المرأة، إلى جانب التقصي عن سرطان الثدي وعنق الرحم بمشاركة الدكتورة زينب صغيرة أخصائية طب الأورام. وتنتظم هذه المبادرة بقسم التوليد بالمستشفى المحلي بمطر، ذلك انطلاقا من الساعة 8:30 صباحا تحت شعار التقصي عليك والبقي علينا والتوعية والتقصي المبكر حماية وأمن. وتندرج هذه المبادرة في إطار تعزيز الوعي الصحي لدى النساء بأهمية الفحوصات الدورية والكشف المبكر لما لهما من دور في الوقاية وتحسين فرص العلاج. على الصعيد الوطني، دعا المرصد الوطني لسلامة المرور كافة مستعملي الطريق إلى توخي أقصى درجة الحيطة والحذر إثر التوقعات الجوية بتسجيل تقلبات هامة بداية من يوم الجمعة وتواصلها إلى غاية يوم غد السبت. وقدم المرصد في بلاغ صادر عنه نصائح وإرشادات هامة لسلامة مستعملي الطرقات، ومنها تخفيض السرعة بالطرقات المبللة التي تزيد من خطر الانزلاق، وتجنب السرعة المفرطة تماما، ومضاعفة مسافة الأمان بترك مسافة كافية لتفادي الاصطدامات عند الفرملة المفاجئة. كما حث مرصد المرور على أهمية استعمال الأضواء بإشعال أضواء التقاطع حتى في النهار لتوضيح الرؤية للمستعمل ولبائقية السائقين في ظل تراجع الرؤية الأفقية بسبب المطر وعدم المجازفة، حيث يمنع منعا باتا المجازفة بعبور الأودية أو التجمعات المائية مهما كان مستوى الماء قد يبدو منخفضا. كما حذر مرصد الوطني لسلامة المرور من الرياح الجانبية نظرا لهبوب رياح قوية عبر مسك المقود بكلتا اليدين والانتباه من الانحرافات المفاجئة خاصة عند المرور بالأماكن المفتوحة أو عند مجاوزة الشاحنات. وأوصى مرصد المرور بضرورة تجنب الفرملة المفاجئة عبر استعمال الفرامل بلطف وبشكل تدريجي، وذلك لتجنب فقدان السيطرة على السيارة وتجنب ركن السيارة تحت الأشجار الكبيرة أو اللوحات الإشارية القديمة، وذلك تحسبا لتساقط البرد أو الرياح القوية. وأعلن مرصد المرور أن المناطق المعنية بالتقلبات الجوية ستكون بعد الظهر بنزول أمطار رعدية وغزيرة خاصة بولايات سليانة، زغوان، القيروان وسيدي بوزيد ومحليا جهة الساحل، لتشمل الأمطار أثناء الليل ولايات جندوبة، باجة، بنزرت وتونس الكبرى. في موضوع آخر، نفذت بلدية تونس ليلة الأمس حملة لإزالة عربات المنتصبين العشوائيين بعدد من شوارع العاصمة، وذلك بالتنسيق مع الفرقة الجهوية للشرطة البلدية وأعوان ترتيب حفظ الصحة والأمن الوطني بكل من منطقة المدينة وسيدي البشير وباب بحر وفريق من الشرطة الفنية. وشملت هذه الحملة الخربة ونهج الصباغين وباب الديرة والسوق العصر والسوق المركزية ونهج إسبانيا ونهج 18 جنفية، وقد أسفرت عن حجز 535 عربة يدوية حديدية وخشبية، إضافة إلى حجز حمولة 5 شاحنات كبيرة من الحواجز الخشبية والحديدية، وحمولة شاحنتين من المواد المكتبية مجهولة، وحمولة 3 شاحنات من الفريب. وأشارت بلدية تونس في بلاغ لها أنه تم تأمين المحجوز بمأوى الحجز البلدي بولاية تونس. في أبرز أخبار العالم، قالت الخطوط السعودية اليوم إن حادثة وقعت في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، مما أسفر عن مقتل أحد موظفيها وإلحاق أضرار بطائرة كانت على الأرض. وأكدت شركة الخطوط السعودية أنه لم يكن هناك أي ركاب على متن الطائرة حينها في وقت الحادث، وأن رحلات الشركة وعملياتها في المطار عادت إلى طبيعتها اعتبارا من الساعة 6 مساء من يوم أمس الخميس. وكانت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية قد أعلنت اليوم أن 3 سعوديين قتلوا وأصيب عدد من المواطنين والمقيمين في هجومين على مطار الملك خالد الدولي في الرياض أمس الخميس. وعودة للشأن الجوي ولمحة عن حالة الطقس في مختلف المعتمديات. ويتميز طقس اليوم بولاية بنزرة اليوم الجمعة 9 أكتوبر 2026 بتواصل التقلبات الجوية مع نزول أمطار متفاوتة الشدة وإمكانية حدوث رعود، حيث تبلغ درجة الحرارة حوالي 20 درجة مئوية خلال العشية، بعد أن تصل إلى 25 درجة كحد أقصى خلال اليوم. ومن المنتظر أن تتواصل فرص الأمطار الرعدية خلال الساعات الأولى من بعد الظهر، قبل أن تتراجع تدريجيا مع حلول المساء مع بقاء السماء غائمة جزئيا، وانخفاض طفيف في درجات الحرارة إلى حدود 20 درجة ليلا. وتكون التقلبات الجوية أكثر أهمية خلال المساء والليل وفق التوقعات المتعلقة بالشمال التونسي، مع إمكانية تسجيل كميات هامة من الأمطار بولاية بنزرت. ومن المطلوب من المواطنين توخي الحذر خاصة أثناء السياقة وتجنب مجاري الأودية والمناطق المنخفضة عند نزول الأمطار الغزيرة. نهاية هذا الموعد الأخباري، نترككم مع وطفة العوني. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا على الإنترنت www.oxygenfm.n في الأمان.
3: أكسجين فام، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين فام بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز وعلى 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين فام، الصوت صوتكم والرأي رأيكم والرأي رأيكم.
5: وقد تقصد ربي وتقول يا ربي العمل عليك، تفكر لي فما شكون يحبك ويستنى فيك. السرعة اختر وعمرها ما كانت الحل، هدي وفي طريقك تحمي روحك وتحمي رفيقك. اقصد ربي ربي يحميك، وما تنساش العزيز اللي يستنى فيك.

0: سور لاغود ليميسيون اللي تجيكم من الاثنين للجمعة نقربوكم أكثر نسمعوا مشاغلكم مشاكلكم واقتراحاتكم مع آخر الأخبار والمستجدات تلة 24 ساعة حوارات استضافات ومتابعات لحظة بلحظة معكم أنا رانيا ترابلسي نجموا تطلبونا على 31-10-80-90 وإلا 53-53-51-53 أكسجين FM صوتكم بالصوت العالي
1: مواصلين معاكم في سور لا روت بالنسبة لليوم ونتعداو لفقرة مؤنسات ثقافية في كل مرة يكون حاضر معنا ضيف سواء في البلاتو إلا عبر الهاتف نحكيو معاه هكا في نقاط معينة ندردشو هكا شوية في التاريخ التونسي في أبرز الوضع العام نشوفوا شنو اللي صاير في سواء في تونس وإلا في العالم العربي وإحنا سعداء جدا اليوم باستقبال ضيفنا اللي حاضر معنا عبر الهاتف أستاذ العلوم الجيوسياسية بكلية المنوبة دكتور رافع الطبيب مساء النور أهلا وسهلا الحمد لله إيش نحولك أنت
2: يا ربي لك الفضل
1: ربي فضلك يعيشك شكرا لك يعطيك صحة على قبول دعوتنا الحقيقة نخلي الكلمة ساعة لصديقك ومصر إصرارا أنه يقول لي راو اليوم ضيفنا
3: مصر بإلحاح
1: بإلحاح ضيفنا راو من وزن الثقيل اليوم هاي تفضل سي محفوظ
3: عسلامة رفيقي العزيز أستاذنا الجليل سي رفع طبيب وعلى اللقاء متاعنا هو كان مبرمج باش نتقابلوا زعما نفرح بيك في منزل بورقيبه بس انه با ماهوش متاح تويك اما مستقبلا ان شاء الله تكون حدانا على ظهرك اليوم عندنا امطار اليوم عندنا برشا ما صبتش
2: الحمد لله
3: اكيد
2: الحمد لله
3: على كل حال احنا سعداء بيك كذلك نحيي من خلال هذا الامسيه السيده فاطمه الصادفي قولها راهو معنا تو الدكتور معنا لكن في الاستماع تويك فهمتي باش نبداو الحوار نتاعنا باش نبداو الحوار نتاعنا سي رفع حول الواقع المغاربي او هل هناك تدشين او بدايه قضايا انت سيد العارفين لجغرافيا جديده في الشرق العربي وفي الوطن العربي بشكل عام يبدو ان هناك جغرافيا جديده بصدد تكون
2: بالطبيعة محتوى المكان يتصور أنه طوفان الأقصى ضاح بكل أثاره وانتهت المآلات بالعكس نحن اليوم في الذكرى الثالثة من الاندلاع هذه الانتفاضة التاريخية الكبرى للشعب الفلسطيني أصبحت اليوم كل التشكل الجيوسياسي للمنطقة في خط ممتد من طنجة وصولا إلى الخليج أصبح اليوم يشكل وضع جديد القوى نتاعو شنو أولا الساعة نهاية ما يسمى بمراكز القوى القديمة يعني نهاية الحلف الخليجي أفول نجم بعض الدول التي كانت تلعب دور مهيمن على المستوى العربي وكادت أن تأخذ الأمة العربية كلها إلى مسار التطبيع والديانة الأبراهيمية هناك دول جديدة أصبحت اليوم لها وزن جيوسياسي ونجحت نوعا ما في أن كثر حتى قوتها على الميدان الحدث هنا أساسا على شيء قاعد يصير في المغرب العربي وذكر في اليوم الجزائر كعنصر سلم يحاول أن يملى الفراغ بعد انسحاب القوى الفرنسية والأوروبية من الساحل والصحراء ومن عموم المغرب العربي إضافة أنه ما يحصل اليوم في اليمن يا أستاذي هو درس حقيقي على المستوى الجيوسياسي والجيوستراتيجي أيضا يعني فيما يهم الحروب من كان يتصور 2015 يعني منذ حوالي 11 عام عندما اندلعت الصراعات في اليمن وتم الهجوم على هذه الدولة من أجل احتلال أجزاء منها وفرض التقسيم بشكل مباشر من كان يتصور اليوم أن تلك الدولة التي تعد الأفقر عربيا تنتصر على الدولة الأغنى عربيا بكل حلفائها اليوم ما نشهده راه إعادة معناها رسم لا فقط للخريطة ولموازين القوى بل أيضا للتحالفات اللي قاعدة اليوم تصير داخل المنطقة العربية وخاصة أنه الأطراف الخارجية يعني من الجوار العربي الذي لم نعلم ولم نعرف في الماضي كيف نتعامل معه أصبح اليوم هو المسيطر ستجد تركيا اليوم هي التي تحرك الصراع في اليمن ومعها باكستان، وتجد أيضا الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي تلعب دورا أيضا في مسلك بعض الأسرار التي تعتبر نفسها نحو المقاومة.
3: فعلا
1: باهي برشا. وكسي رافع نحب نرجع بك شوية هكا التونس ونحكي على الوضع العام في تونس. شنو وضعيتنا، شنو قراءتك للوضع العام في تونس؟ تفضل سي محفوظ.
3: أنا أضيف إلى سؤالك الحلو هذايا، هو كيف ستكون قراءة الأستاذ الجليل رفع طبيب للواقع التونسي الذي كان قائدا في مسألة السيادة الوطنية، في مسألة إعادة جذوة الانتماء الوطني والمواقف الوطنية، ومعناها حتى التكتيكات سيرفع تحدثنا عليها، التكتيكات أو التحالفات تغيرت نسبيا. تحالفات تونس كانت السوق الأوروبية المشتركة فقط، لا معاش تو السوق الأوروبية المشتركة، تو فتحت أسواق جديدة لتونس، وخاصة علاقة تونس بالصين لتطور تطور كبير.
1: صحيح.
3: على جانب علاقة تونس العربية القديمة معروفة، لكن علاقة تونس أيضا بإيران اللي تطورت أيضا. أنا سافرت لإيران وشفت وضع غديكة، معناها وضع متقدم برشا بالنسبة إلى عديد الأقطار المحاذية. شنو رأيك في السياسات التونسية الآن الوطنية اللي تجذر الهوية والسيادة الوطنية؟
2: يبدو الشعب بالجواب على السؤال الأستاذ. هذا السؤال الذي كنت أتمنى أن يطرح علينا منذ 10 سنوات أو أكثر في تونس، لأنه ما أعيبه على الطبقة السياسية في تونس والفاعلين في تونس أنهم يفسرون الماء بالماء، يفسرون الأوضاع في تونس وكأن أوضاع في جزيرة طوامتو في المحيط الهادي، وكأن تونس لا تتفاعل، وكأن تونس أرخبيل منعزل عن العالم. يا أستاذي، كل ما نلاحظه في شارعنا في تونس إنما هو نتاج لتشكل الجيل السياسي.
3: فعلا
2: أكثر عام 2023 عندما قلنا حذاري ما يحصل في أوكرانيا سيكون له تبعات خطيرة على تونس، خرج علينا الكثيرون من يؤمنون أن الصراع السياسي في تونس محصور في القصبة قرطاج شارع بوجيبة، وكأن هذه هي معناها سرة العالم والمحور الأساسي لأخذ القرار. في حين أنه عندما قلنا مراه هذه الحالة في أوكرانيا ليست بعيدة كما تتصورون، شنو اللي صار من بعض الأشهر عندما لم يتم التفطن إلى ما قلناه في هذا الموضوع؟ التونس تشد الصف على الخبز.
3: فعلا
2: المدة الأخيرة عندما صار مسألة الماء المعدني وحتشوف يفسروا فيه بأمور داخلية لا معنى لها، هاو الشيكات هاو شنو، ولما فهموا أن هناك مشكلة اليوم في مضيق هرمز جعلت العالم لا يمكنه أن يصدر العديد من المواد التي تدخل في صناعة معنى فهمي هذه معنى فهمي المواد. يعني رانا عايشين اليوم في تونس وكأنه نصور واحدة معزولين عن العالم. طيب شنجي معنى فهمي للشيء اللي قاعد يصير وتغيرات اللي قاعدين نشوفها فيها. راهو إلى حد الآن نحن لسنا فاعلين في هذه التغيرات. عندما يقول البعض هناك دور جديد اليوم للتحالف مع الجزائر، هناك نوع من أنواع التقارب بين المراديه قرطاج وشارع السكه يعني طرابلس، وهناك نوع من انواع بروز قطب مغاربي جديد غير معني بالتحالف مع الدول المطبعه، وليس صالحا على نفسي ان يكون جزءا معناها من السياسه الانبطاحيه. فهذا ليس له معناها خيار، معناها قلناه نحن في تونس هذا خيار مفروض علينا، لانه اليوم اردنا ام كرهنا نحن مستهدفون. نحن مستهدفون، المغرب العربي مستهدف اليوم من طرف الصهاينة الذين نجحوا إلى جزء كبير في إخضاع دول كنا نعتبرها دول حقيقة حقيقية ودول لها جيش وطني ولها عقيدة، في حين أن دول الشرق وهذه خذوها علي واكتبوها، لا توجد دول في الشرق، هناك مشيخات، هناك معناها كيانات لا تختلف كثيرا عن الكيان الصهيوني، لا عندها لا قاعدة تاريخية ولا معناها انتماء وطني. الطائفة هي الكل الإسلام على فهمي إلى المجاميع الإسلامية هي الكل ولا المجاميع اللغوية، في حين أن نحن في المغرب العربي أحب من أحب وكره من كره نجحنا في بناء الدول.
3: فعلا
2: نجحنا في بناء الدول. وانظر شيء يا أستاذي، انظر شيء يا أستاذي، يعني معنا كما قلت كلاه السياسة في تونس لا تحركها مفاعيل داخلية، تحركها كلها مفاعيل معنا خارجية، ومن ضمنها المعارضة التي تستهدف اليوم شكون؟ لا تستهدف لا الاقتصاد حتى شيء، تستهدف حاجتين فقط، الجيش الوطني والسياسي.
3: فعلا.
2: ويقولونها علنا.
3: اي لا بالجهر.
2: يقولونها علنا. لأنه لاحظنا أنه أول حاجة عملها الأمريكي عندما دخل إلى العراق كسر معنا الجيش.
3: حل الجيش العراقي، حل الجيش والدولة.
2: حلها. عندما حل الجيش العراقي لم تعد هناك حاجة اسمها العراق أصلاً.
3: فعلاً.
2: نفس الشيء صار في سوريا.
3: فعلاً.
2: وبالتالي يا أستاذي راهم المهندسون الكبار الذين يريدون إخضاع دولنا يعلمون جيداً ما هي العناوين التي يجب طرق أبوابها، الجيش والسيادة.
3: فعلاً. فعلاً.
1: يعطيك ألف صحة. نقاط مهمين.
3: نقاط مهمين. أنا توا باش أستسمحك يا أستاذنا الجليل على أنك تكلمنا تحدثنا شوي على الرحلة متاعك للصين يا أخوي، وما أدراك ما أدراك ما الصين.
1: لكن سي محفوظ باش نستسمحك أنت والدكتور، دكتور تقعد معانا لحظات مع الفاصل وهنا مواصلين معك، يلا تفضل.
4: كي قنطرتها تتحل أقصد غير الملح أوتيك ماتر ولا راس جبل، سبوتنوتيك والفيوبور كسكروت اللي بلبي ناديك رشتة نجارة بوري منكوس وكلامار يا حوات على بنزرت في المنار.
1: رجعنا لكم من جديد في سوغ لا روت، مواصلين معكم مع ضيفنا دكتور رافع الطبيب، ونواصلوا في الإجابة على الأسئلة والسؤال اللي طرحه سي محفوظ. تفضل دكتور.
2: شكرا. هي مش رحلة للصين، وهي ذات معناها السادسة متاعي للصين. هذه المرة مشيت معناها قعدت حوالي شهر ونص، لأني درست في الجامعات الصينية وقدمت معناها محاضرات وتحصلت على رتبة بروفيسور في إحدى الجامعات الرئيسية في الصين. الشيء الجميل هو أنه أسسنا هناك لنوع من أنواع التواصل مع الأصدقاء الصينيين الذين يجلون كثيرا دور تونس على المستوى العالمي والحضارة التونسية من العريقة. شيء لازم نقولوه أنه تونس غابت لسنوات، نقولش لعشريات على العالم.
3: فعلا.
2: ولكن بالرغم من ذلك لا يزال لها نوع من أنواع رأس مال غمزي. أنا درست في الصين المدارس الجيوسياسية العالمية من منظور الجنوب المعولم، يعني من منظور نحن كتونس وكأفارقة وكعرب ومنها أبناء المتوسط. في نفس الوقت قدمت لهم دراسات حول الحركات المسلحة الإرهابية عبر العالم اليوم، وخاصة كيف نجحت بعض الدول في كسر داعش، وهناك دول حيث تمكنت داعش من كسر الدولة مثل الحال في سوريا. قدمت أيضا معناها محاضرة في أحد أهم المراكز التفكير think tank الصينية، وهو ما يسمى بالمعهد الإفريقي الصيني، وهو مرتبط مباشرة باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، حول مسألة إفريقيا والمسألة الدينية في إفريقيا، وخاصة قدرة بعض الحركات الإرهابية أن تستقطب عديد الإثنيات في إفريقيا. أعطيك المثال متاع أزويات في شمال مالي. وفي الأخير معناها فهمي كان هناك نوع من أنواع التواصل مع العديد من الخبراء من مستوى عالي في الصين الذين معناها يريدون اليوم التفاعل مع الوضع الإفريقي، وخاصة فهم إشكالياتنا الخصوصية، ومن أبل معناها أكثر الإشكاليات الأصعب في منطقتنا هي مثلا الليبية التي إلى يومنا هذا لو في تونس عملنا نقاش حقيقي لنفهم ماذا سنفعل مع الوضع الليبي، ولا أيضا على مستوى العالم الذي أطاح بالجماهيرية في ليبيا وأطاح بالدولة في ليبيا وأطاح بالنظام في ليبيا، ولكنه لم يتمكن من إعادة بناء بديل لذلك اليوم ليبيا مازالت تعيش على وقع العنف الميليشياوي الذي ليس لديه أي نوع من أنواع الحدود في تعامل مع أرواح الأملاك الليبية.
1: دكتور باش نتفاعل معاك في النقطة نتاع ليبيا والوضع وتونس والشراكات والوضع سواء في تونس وإلا في ليبيا. هيك شفنا نحن البارح شفنا زيارة وزير الداخلية إلى ليبيا في إطار يقول لك التعاون والتعزيز الأمني بين البلدين والارتقاء بمستوى الأكبر، واللي شفنا حتى البارح كان استقبال الحقيقة كبير برشا لوزير الداخلية في في في ليبيا. دونك تعليقك على هذا؟
2: يعني ما كانش استقبال السيد الوزير بقدر ما كان احتفال مذكرة غالي 60 لبعث الأمن الليبي والذي استقبل وزير العماد طرابلسي أصله له ميليشياوي لا عنده حتى علاقة بالمسألة الشرطية والأمنية، وبالتالي معناها يجب معناها نختلف في المسألة هذه. هو يمثل جزء من ليبيا، وفي ليبيا راه أخرج من طرابلس هناك خارطة تلفو سيفساء من الميليشيات، كل واحدة عندها سياستها وكل واحدة عندها تعاملها. واحد ثانية ذلك أنا كيف بتهم اليوم مع وزير الداخلية في معناها في طرابلس، ثم يتم إغلاق المعبر في جرف جزير من طرف ميليشيا انهارتها جاتي المالية للموقع. وبالتالي معناها يا أستاذ شوف بالنسبة لليبيا التي اليوم راهو بالصفة فيها 3 حكومات حكومة في الشرق وحكومة في الغرب وحكومة جات من جنيف مسقطة، سموها معناها هذه معناها حكومة المجتمع المدني. وبالتالي معناها شيء اللي نجم نقوله له هو انه معناها نحن اليوم نعيش حقا فترة من الصعوبة الكبرى في التعامل مع الوضع الليبي، اولا لان لا نفهم الوضع الليبي معناها بالشكل الذي معناها يجب ان يكون معناها صحيح بالنسبة لتونس، لأن أقرب ناس للوضع الليبي، ولأن العالم أيضا يعتبر أن تونس هم أكثر ناس ومعناها قادرين أن يخلوا الوضع الليبي.
1: دكتور نخلي لك كلمة الختام، الحقيقة الحوار معك شيق برشا أمتعتنا.
3: أما وعدنا نجينا
1: أي وعدنا أنه إن شاء الله تكون عندك زيارة بحذينا في البلاتو. خلي لك كلمة الختام دكتور.
2: على خدمة في الجامعة كاليس ما زمش نجيكم
1: إن شاء الله. دونك خلي لك كلمة الختام دكتور.
2: أولا الساعة راهي الجيوسياسة ليست تطرف فكري معناها لمجموعة من المثقفين، راهي الجيوسياسة هي سلاح من أجل تثمين القدرات ومن أجل أن تتحول تونس حقيقة إلى دولة فاعلة في المنطقة، لأن هناك انتظارات من تونس أن تكون دولة فاعلة، لأن فما شكون يعتبر أن تونس قادرة أن تتحول اليوم إلى منصة لحل العديد من المشاكل في المنطقة، لأن تكون هي القاطرة. وبالمناسبة هذه كلمة سمعتها في موسكو في فيبري اللي فات عندما حضرت في اجتماع فالداي، قال وزير خارجية لافروف اللي هو معناها كان مخضرم واشتغل في الجيوش معناها في الدبلوماسية منذ عقود، عندما قال أحد المتدخلين من أعراب الخليج قال تونس هي المفجر الصاعق الذي كان وراء معناها انتفاضات الربيع العربي، فأوقفه سيرجي لافروف ولم يكن يعلم أني كنت موجود في القاعة، كان يخايب اللي معنا في الناس تونس في القاعة، وقال حذاري لا تقول على تونس الصاعة، تونس قاطرة، تونس قاطرة قلت
3: فعلا.
2: نعم نحن قاطرة، كنا قاطرة لإفريقيا، وأنا معنا في المدة الأخيرة مشيت حقيقة لموسكو، مشيت لبكين، مشيت معنا العديد العواصم معنا شوني في معنا في المنطقة الجنوب الساحل والصحراء في باماكو في نيامي الأخيري. أقول لكم شيئا، لدى تونس رأس مال رمزي قوي جدا واحترام كبير، يجب أن نشتغل على ذلك.
3: فعلا
1: شكرا لك دكتور، يعطيك صحة على كل هذه التفاصيل.
3: بمثلك أستاذنا الجليل، بمثلك وبمثل إشعاعك الوطني والعلمي والمعرفي، تونس تبقى ديما في الريادة كما كانت. والبارح السيد رئيس الجمهورية يأكد أن العلماء متاع تونس وأنت منهم من أشعوا على العالم منذ القديم إلى الآن، و الطلبة جدد إن شاء الله يتخرجوا باش يزيدوا يواصلوا المسار على نفس الطريق.
1: شكرا, شكرا لك دكتور, يعطيك صحة على كل هذه التفاصيل. حقيقة سعادة جدا بمثل هذه اللقاءات والحوارات الشيقة. يعطيك صحة سي محفوظ على الإعداد بالنسبة للفقرة هذية واختيارك للضيوف اللي يعتبروا من بين أبرز وأهم خلينا نقول موسوعات في تونس.
3: فعلا هو الحقيقة دكتور رفع طبيب علم كما قالت الشاعر خنساء, علم على رأسه ناره, أنه معروف معروف بالجدية متاعه, معروف بالتواضع العلمي متاعه, معروف بغزارة المعرفة اللي عنده, وتمكنوا هو وأستاذ صديقه أستاذ عدنان من تكوين شعبة كاملة في الجامعة التونسية, شعبة تعنى بالجيوسياسية, ويبدو أنهم معناها فيها طلبة وطلبة ممتازين, يبدو أن تخرجوا عملوا مجموعة من الطلبة. دونك تونس, تونس ديما نقول هنا ديما نقول نقول تونس دولة عظمى رغم صغر ولادة وصغر الجغرافيا متاعها. تونس شعب في العالم وقت اللي الثورة في روسيا عام 1917 ماكل بعضها في روسيا, ولينين يقرأ في ابن خلدون مترجم عنده القاه مترجمين هولو بالروسي في دار مكسيم غوركي الروائي المعروف, يقرأ في ابن خلدون وقال له يا مكسيم كيفاش هذا ما نعرفوش قبل ماركس, هذا كيفاش ما عرفناش قبل ما نقرأ الماركسية. يعني بحيث أنا تونس ولادة كما قلت الكلمة نتاعك, ولعل من جملة أبنائها المشعين ونسائها أبنائها ونسائها منهم الدكتور رفع الطبيب, والقائمة سيكون عندنا ضيوف أخرين حتى من النساء, وتشوف قوة تونس العظيمة
1: إن شاء الله. دونك يعطيك صحة سي محفوظ, احنا مواصلين معاكم في سوغ لا روت. بعد شوية ناخذ فكرة على الوضع الجوي في ولاية بنزرت, ونشوفوا ونعملوا طلع على استعدادات الهلال الأحمر التونسي بولاية بنزرت. هذا كله أكثر إن شاء الله من بعد لحظات.

ماضي ساعتين و 12 دقيقة على موجات إذاعة أكسجين إف إم، واصلين معاكم في سور لا روت. بالنسبة لليوم كما تعرفوا فما في عدد من المعتمديات ولاية بنزرت فما أمطار، الحقيقة أمطار خير، أمطار إن شاء الله يا ربي تكون نافعة على بلادنا. كيف كيف إذا شفناها تقريبا زادة اليوم الصباح بين 10 و11 هكاك نص النهار، أمطار الخير في معتمدية منزل بورقيبة، مع البلاغ اللي بصدر عن معهد الوطني للرز الجوي يقولوا انه فما امطار كبيره ان شاء الله تسدها انطلاقا تقلبات باش تتبدل الوضع الجوي انطلاقا من ليله الجمعه عشيه الجمعه العشيه وتتواصل حتى الغدوه، ويمكن زيده بعد غدوه زي حسب بعض كلام تاع المختصين، وايضا زيده نقعد نحن في متابعه. احنا خنشوفوا وضعنا ونشوفوا الهلال الاحمر التونسي شنو الوضع معاه، شنو الاستعدادات نتاعهم، هذا الكل اكثر التحق بينا رئيس

0: الهلال الاحمر,
1: الهلال الاحمر التونسي ضاعت علي التسميه سامحني يا عبد السلام. رئيس الهيئه الجهويه ببنزرت الهلال الاحمر التونسي عبد السلام الترابلسي, اهلا وسهلا مرحبا.
2: السلام علينا, تحيه ليك وتحيه
1: سامحني كثرت علي كثرت علي الكلمات والاسامي نسيت
0: ال ما شفتش الفيضانات والامطار نزلت ما شفتهمش
2: ربي يعينكم.
1: يعطيك صحة عبد السلام, شكرا ليك. خلينا ندخل طول في صلب الموضوع. تبارك الله
2: نحن في تحيين يعني حسب النماذج الموجودة والبيان تاع معدات الرصد الجوي في متابعة حينية يعني لحظة بلحظة في قاعة العمليات الجوية للأحمر التونسي جهة بنزرت مع قاعة العمليات المركزية بتاعنا نتابع في الوضع. فما مطر قوي صبت ما شاء الله الصباح يعني في برشا معتمدية جهة بنزرت يعني بالشمال الغربي تبركة ونفزة بعد وصلت لنا نحن هنا في برشا معتمدية صبت زادة ثم ما موجة أخرى بتاع مطر العشية من الأربعة تاع العشية يعني مش كونه أقوى من اللي بتاع الصباح وباش تواصل حتى العشرة راح تشتعلي ابني يعني ريتم قوي اكثر من اللازم نجم توصل حتى 60 65 ملم في الوقت الحالي يعني حسب ما نشوفوا فيه تو نحن نحاول يعني المواطنين ترد بال على روحها خاطر ما تعرف نحن بنيه تحتيه ما شاء الله يعني تعرف مطر البلاد تو
1: البلاد كلها تقف
2: البلاد كلها تقف نحاولوا ردوا بالنا اللي عنده كرافته وراح من الخدمه ولا راح بالصغار وزاد يرد باله ما يجازفش الباب يعني تعدى بها مواد ولا اي حاجه بالنسبه للبحاره ما يعطيش البحر نهارين هذوما عندك اليوم وغدوك كاحصائيه اوليه ما يعطيش البحر أكلك تري برشا عواصف رعدية توه البحر بين تونس وإيطاليا يعني والناس ترد بالها روحها زاد ثم شوية ريح العشية باش تقوي الريح العشية نحاولوا نردوا بالنا يعني من الجر ولا البنايات الآية للسقوط خاصة هذيك المصدر خطر كبير على المتساكنين ولا إنسان باش يتغطى تحت منها على مطر ولا حاجة نحن أنا موجودين صار تفعيل جميع الفرق المحلية اللي راح تونس في كامل ولاية بنزرت من اليوم 8 تاع الصباح بالتنسيق مع الإدارة الجوية والحماية المدنية واللجان المحليين تاع موجبة الجوار موجودين على الذمة في أي وقت ثم أي حاجة نحن على الميدان إن شاء الله.
1: عبد السلام أهم التوصيات هكا خاطر والله اليوم الصباح عبد السلام وين جاي الخدمة لاحظت حاجة وشفتها اللي هي الحقيقة مش معقولة اليوم ذا بينا الأولياء زادة تكون عندهم درجة من الوعي واليقظة. طفل صغير منفخ بالشتاء المطر منفخ بالمطر وهي تصب في وسط الكياس الكبير هنا في منزل بورقيبة على تروتينات تصور أنت كان زاد قويت أكثر والدنيا تمليت بالماء شو بش يكون مصيره الصغير ذاك يعني اليوم ما فهمتش احنا وين ماشيين بيه الاستهتار هذا
0: ثم تسيب ثم تسيب
2: دول اللي بارون نحاول نحن الولي يتابع ديما الرصد الجوي يعني يتابع كيف يتابع يعني النشرات الجويه ويتابع التلفزيون ويتابع اوكسجين فيهم ويتابع البيانات تاع الهلال الاحمر والحمايه المدنيه ولا مع دوات الرصد الجوي يحاول مثل شيء المواطن كيما يتفرج في حاجات اخرى يحاول هذيك حمايه ليه وحمايه للصغار او انت كيما حكيت لي راني انت على تروتينيت الكتريك تبدا يجري بها في وسط الماء هذيك لا قدر الله مطر خويه ولا حاجه تنجم التروتينيت يهزالو ما يمشي يتبعها لا قدر الله الطفل ينجم يمشي في كنال يهزو ماء اي تنجم تصير له اي حاجه صغير مخه صغير شي شي يبدا هذيك نحاول للولي كي تبدا الوقت الذروه نتاع مطر ولا حاجه ما يتيش حاجه كيما ويحاول يجتهد كي ينجم يوصل هو صغير ولا يروح به
1: صحيح اذا من واجب الاحتياط
2: برشا صغار مروحين في ميتروات ولا اي حاجه ما عادش يولي يعوموا جمل تبدا كنال ولا اي حاجه يبدا يعوموا في وسطه يلعبوا صغار يتعادوا لا قدر الله نجم يهزوا ما تبلعوا
0: بلوها
2: روقار حكايه اي حاجه تنجم تصير له نحاولوا نحن نثقفوا الصغير بتاعنا والمواطن يوعى شوي بالخطر اللي صاير خاطر التغيرات المناخيه هذه تنجم تقول لك 20% تصب وتصب حتى 80%
1: صحيح
2: في استقلاليه ثم اعصار كبير في تالي يعني الصباح يعني ما كانوش على درايه بهم ما كان يتبع في الوضع ما كانش اعصار كانت مطر قوي يعني نجم لا قدر الله الوضع يتطور يحاول المواطن ديما يوعى ويوعي صغيره باللي صاير فهو هذيك ايش يعمل نحاولوا زاد المواطنين من بعد نوعوا صغارنا باش يبعدوا على اللي ما يبقوش تحت الجر كثر مطر خويه وريح قوي زاد يبعدوا على التندات الخايخه شوي والبنايات الي للسقوط هذوما اكثر حاجات واذا ثم مطر كبيره في وسط الطريق ولا اي حاجه ما يحاولش الصغير يمشي خاطر تنجم لا قدر الله تبلعوا اي حاجه في الطريق الناس الكل تحل كما نقولوا البلوعات نتاعها اللي قدام حوانتها وقدام ديارها وما يهمش المواطنين. لا قدر الله تبلع عبد ما تنجمش حتى تلقيه.
1: صحيح. يعطيك صحة عبد السلام على كل التفاصيل. نقعد في متابعة معاك للتقلبات الجوية كل ما يكون فما الجديد بيان سور، إلا تلقاو كل الأخبار على موجات إذاعة أكسجين اف ام. نتعديو لخبر آخر، نحكيو في موضوع آخر، موضوع زادة مهم وهو تقريبا عليه خدمة يومية، وديما تحس على قد ما قاعدين يتشدوا مروجي المخدرات ديما فما جديد،
0: ديما فما جديد،
1: ديما فما جديد، وديما فما أخبار جديدة، وديما فما إيقافات جديدة، وديما فما حجوزات جديدة للمواد المخدرة بمختلف أنواعها، وفما حتى مواد مخدرة اللي قاعدين يستعملوا فيها مواد قاتلة فعلاً. يعني تدخل للبدن راي قاتلة، تضر بأعضاء متاع الجسم، تضر الكبدة، تضر الوالي، تضر كل شيء. دونك احنا اليوم نحكي على إطاحة بمروج للأقراص المخدرة بمدينة راس جبل، وين تمكنت اليوم فرقة الشرطة العدلية براس جبل تابعة لمنطقة الأمن الوطني براس جبل من الإطاحة بمروج أقراص مخدرة يبلغ من العمر حوالي 30 سنة من ذوي السوابق العدلية في ترويج المخدرات. تم حجز بحوزته كمية هامة من الأقراص المخدرة، والنوع هذا اللي تشد عند المروج هو نوع كما قلت في البداية مضر بصحة الإنسان، بأعضاء الإنسان من بينهم الكبدة، يضر بالكبدة متاع البشر كي يستعملوا. الكمية ذي كان بصدد ترويجها في الأوساط الشبابية بالمنطقة بالمدينة، يعني في القهاوي، في فما الشباب قاعدين في الشوارع، في الساحات العمومية، في الليسال دوجو، في البلايس هذوما الكل. باستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ به من أجل مسك وترويج ويج أقراص مخدرة في انتظار إحالته على أنظار العدالة. دونك اليوم كي نحكيو على المواد المخدرة هذه الضارة سي محفوظ اللي تضر تستهدف طول أعضاء الصغار والشباب، أعضاء الجسم، ممكن نحكيو على الكبدة. اليوم إذا كان ضربت الكبدة إيش قعدت فيها؟
0: ما قعدت شيء، لكن رغم ذلك احنا نتوجه بالشكر والتقدير للجهود الخيرة والجهود الكبيرة لقواتنا الأمنية سواء في راس الجبل، وانا تحية لمنطقة راس الجبل بكل عوانيها او منزل برقيبة او بنزرت او الاقليم بشكل عام متاع ولاية بنزرت اللي عيون لا تنام. واحنا بقنا الامل الوحيد هو في قواتنا الامنية بصراحة.
1: صحيح صحيح. في نفس السياق زيدا نحكيه على فرقة الشرطة العدلية براس الجبل، نحكيه على حجز 350 كيلو من القهوة المهربة و 520 كيلو من التفاح بمدينة راس الجبل. وانتمكنت فرقة الشرطة العدلية براس الجبل من إيقاف شخص يبلغ من العمر حوالي 22 سنة. تم حجز الشاحنة اللي كانت عليها البضاعة هذية، وحجز 350 كيلو من القهوة المهربة من أحد الدول المجاورة، كان بصدد بيعها بالمدينة للمقاهي الموجودة بالمدينة. وأيضا زاد حجز 520 كيلو من التفاح باستشارة النيابة العمومية بمنزرت أذنت بالاحتفاظ به من أجل ضبط بضاعة خاضعة لقاعدة الإثبات المصدر وعدم استظهار بفواتير شراء للترفيع في الأسعار في انتظار إحالته على أنظار العدالة. مرة أخرى نحكيه على التهريب، نحكيه على المواد المهربة، ونحكيه على البضاعة اللي قاعدة تتباع بأسوام الحقيقة عالية برشا وهي مهربة وماهيش تبقى للمواصفات الموجودة في تونس.
0: هذوم اللي مالفيتور هذوم على قد ما هم موجودين قولوا لهم راهو ما تنجموا تعملوا حتى شيء لأن قواتنا الأمنية ماهيش راقدة. تهنوا وتهنوا يسلوكم.
1: دونك تحية كبيرة لفرقة الشرطة العدلية براس جبال على المجهودات الكبيرة اللي قاعدين يقوموا بها، أيضا زاد على النجاحات اللي قاعدين يحققوا فيها يوميا من خلال الإطاحة بمروجي المخدرات، أيضا زاد بالمهربين، وأيضا زاد يعني بالمحافظة الكاملة على الأمن العام. صحيح. بالمنطقة هما ومختلف الاختصاصات الأخرى الموجودة بمنطقة الأمن الوطني براس جبال. لأنك نحكيه على الشرطة العدلية براس جبال، نحكيه على يقظة دائمة، على يقظة كاملة للمروجين، والإطاحة أيضا زادة بالمفتش عنهم والفرين من العدالة. برشا إيقافات، برشا إطاحات بالنسبة للمروجين سواء في المحيط مؤسسة تربوية وإلا أيضا زادة في الفضاءات الأخرى
0: أو في الأحياء الشعبية،
1: أو في الأحياء الشعبية اللي موجودة الحقيقة بكثرة. كما قالت محفوظ هما كل تحية لكل الوحدات الأمنية سواء في ولاية بنزرت وإلا زادة في كامل تراب الجمهورية من من إدارة عامة للأمن الوطني وأيضا لإدارة العامة للحرس الوطني على المجهودات الكبيرة اللي قاعدين يقوموا بها في جانب الإطاحة بكل مروجي المخدرات. شكرا لكم الناس الكل تابعتونا ورافقتونا في سوغ لاغوت بالنسبة لليوم. تحية كبيرة لكامل الفريق اللي رافقني, تحية كبيرة ليك سي محفوظ يعطيك الصحة على كل هذه الإضافة, تحية كبيرة للعزيز في الإخراج والإخراج الرقمي, تحية كبيرة مدام ألفة جندوبي في رئاسة التحرير, تحية كبيرة الملك وريحة في التنسيق واستقبال تليفوناتكم, تحية كبيرة للعزيز العزيز اللي مهبلنا.
0: لا شاب شنو
1: شاب شاب وش عمر شاب
0: صغير شنو
1: صغير شباب على الدوام. وقتك صحة عزيز, تحية كبيرة لكم سيد المستمعين اللي تابعتونا ورافقتونا في سوغ لاغوت لليوم. كنت معكم أنا رانيا ترابلسي, دمتم في رعاية الله.
3: الميسيون اللي تجيكم من الاثنين للجمعة نقربوكم أكثر, نسمعوا مشاغلكم مشاكلكم واقتراحاتكم مع آخر الأخبار والمستجدات تلة 24 ساعة, حوارات استضافات ومتابعات لحظة بلحظة. معكم أنا رانيا ترابلسي, نجموا تطلبونا على 31 10 80 90 وإلا 53 53 51 53. أوكسيجين FM, صوتكم بالصوت العالي.

0: بالباك ولا بلاش غرامك نجم تتبعه وتوصل بيه لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقه وتجميل ليك لولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
1: يا انا مغرومه ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجه اللي نحبها، وحيرت منين نبدا.
0: اللي يقصد دار كبيره، معهد نور للحلاقه والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبره 35 سنه في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده نضمن لك أنك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق، وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس خليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
1: والله ديما نسمع لي، عندك فكرة شنو القريب بالضبط؟
0: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون أنجلوغي موجودة، وكل عام عندهم ديكادو لتلمذتهم، وزيدها محجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا، كان تطلبوا على 98 440 621، ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
2: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكرون وأغلى كومبليمان أليمنتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيه نتاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك، ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 0000.
3: معرض بنزرت الدولي، فرصة كل عام باش تختار على ذوقك كل ما يلزم الدار. واليوم يجيكم معرض مفروشات وزينة الدار من 25 سبتمبر إلى 11 أكتوبر 2026. المعرض فيه الخيرات بزيد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو عندهم كل ما يخص الدار التونسية، مفروشات إزرابي وموكات زينة الدار، موبيليا وأكسسوار، فخار، تحف وهدايا. المعرض مفتوح يوميا من 10 متاع الصباح ل 7:30 متاع العشية. كلمونا على 55 200 999.
4: امشي وانتي مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر.
5: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
6: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي.
7: انفو لاين 98 118 232،
8: وإلا كلمونا على 98 118 231.
9: تحب تتعلم حرفة بيديك؟ نجم تفتح لك باب خدمة ولا تعاونك تبدأ مشروعك الخاص معانا في أكاديمية تحميدي أحلام. الفرصة قدامك، نوفر لك تكوين مهني مدة 10 شهور في حلاقة رجال وحلاقة وتجميل نساء، بتكوين تطبيقي وتقنيات عصرية باش تتعلم وتطور مهاراتك وتوصل للاحتراف. وزاد عنا تكوينات قصيرة المدى في تركيب الأظافر، تركيب الرموش والعناية بالبشرة والمكياج، مكياج أرتستيك. أبواب التسجيل مفتوحة لدورة أكتوبر 2026، سارع وسجل وأضمن بلاستك. للمعلومات والتسجيل اتصل بينا على 25 462 530، أو تفضلوا بزيارتنا في مقر أكاديمية تحميدي أحلام، شارع الاستقلال، منزل بورقيبة. أسرع وسجل واضمن بلاستك.

0: مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي
1: ريح يجب تنفس اكسجين ونرجع. ريح يجب تنفس اكسجين ونرجع ونرجع ونرجع.
2: كي قنطرتها تتحل اقصد غير الملح اوتيك ماتر ولا راس جبل سبوتنوتيك والفيو بور كسكروت اللي بلي بيناديك رشتة نجارة بوري منكوس وكلامار يا حوات على بنزرت في المنار
3: فلاح جاردينيي مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جامه نوع من ادوات عاليه الجوده امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك دي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام ما نزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98 131 350.
4: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف حتى من العشاء والفطور بالكيف ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف خليتها اختارت كوجينتها اللون والفصالة اللي اختارتها لزاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم الكترو ميناجي من احسن ما فما بيزرتا كويزين باي بن صالح خبرة صنعة وإتقان اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى بيزرتا كويزين منزل جميل أنفولاين 29 639 266.
5: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكران وأغلى كومبليما أليمنتير أنت ما تستحقش برودوي أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك به في دقيقة لكيب كاليفيه متاع مايكير من خيرة ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت انفولاين 57 039 00 00.
6: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف اسمع مليح ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نوزها تكوين في الكوافور فام ايو كوب شينيون ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين
7: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو ادغا فاسيال ميكرو نيدلينك بلازما بين مكياج بيرمانان كاندي ليبس وبيبي ليبس انجلوري سيلاسي سوان ما اي بيي و إبيلاسيون فيزاج إنكار
6: لتنسيم المعلومات كلمونا على 20 661 066 وإلا 50 30 30 99. إيكول نزهة تعلم أتقن وإبدأ مستقبلك في عالم الجمال.

0: أكسجين FM.
1: Fun and Fact مع هشام الجميلي. Fun and Fact معلومة نقاش مواضيع 100% شبابية وأجواء مميزة. كونوا في الموعد.

فاينانس فاكت مع هشام الجميلي. فاينانس فاكت، معلومة، نقاش، مواضيع 100% شبابية وأجواء مميزة. كونوا في المواد. مساء الخير، مساء النور، تحية طيبة لكل مستمعينا على أحلى إذاعة، إذاعة أكسجين أف أم. نلتقي مرة أخرى في لقاء جديد معاكم في الأجواء الممطرة الجميلة اللي توحشناها على مدار الصيف، اللي تعدى علينا سخون، اللي تعدى علينا ببرشة مشاكل ضوء ما حسين، ما نزيدش نذكركم. المهم انه الاجواء هذه اللي توحشناها عشناها اليوم، وان شاء الله ربي يرحمنا ويسترنا ويحفظنا ويحفظ بلادنا. في الاكتواليتي اللي باش نبداو بها حصتنا، مانيش باش نكثر من الاكتواليتي، لانه الاخبار اللي قاعده توصل لنا ماهيش الاجتماعية خاصة، واللي تهم شبابنا واللي تهم أولادنا، باعتبار أنه برنامجنا يهتم بكل ما يتعلق بوليداتنا، سواء في قرايتهم أو في علاقاتهم الاجتماعية والأسرية. حبيت نبدأ بخبر ماهوش باهي بالكل، يحكي على تلميذ اسمه يوسف يدرس في منطقة عقير من ولاية صفاقس، تعرض للاعتداء بالعنف الشديد من طرف عدد من الشبان قدام المدرسة متاعو، هزوا للسبيطار، الحالة متاعو حرجة، الفحوصات الطبية المتقدمة تقول وانه تعرض لكسر في الجمجمة ونزيف دماغي، واليوم هو موجود في قسم الانعاش، وكما قلت الحالة متاعو حرجة شوي. وقت اللي نسمعوا اخبار كيف هكا ونسمعوا انه وليد صغير في عمر يعني المفروض يتمتع فيه بشباب ويتمتع فيه بقرايته علاش لا، نشوفه يتعرض للعنف لدرجة ربما تخلي حياته في خطر. السؤال يطرح نفسه اليوم، علاش وصلنا للدرجة

0: الممارسة هذه في علاقاتنا بين بعضنا؟ هل انه نظام التربية متاعنا هو اللي لزنا باش نمارسه الشيء هذية؟ هل هي وسائل الاعلام بما تقدمه خاصة المسلسلات اللي قاعدين نشوفوا فيها واللي بين قوسين وبين ظفرين وبين معقفين يقولوا انهم يعريوا في السلبيات اللي موجودة في المجتمع ولابد من حقهم انهم يعالجوا هالاشياء هذية؟ برشا حكايات وبرشا اشياء ربما تفرض علينا نحكيوا فيها في فقرة شنو صاير. دخلنا طول في صلب الموضوع لانه الموضوع حارق و يطرح نفسه بالسيف علينا. بطبيعة الحال مانيش باش نحكي في الموضوع هذا وحدي، وبقية الفقرات مانيش باش نكون وحدي، معايا ضيف مبجل، ضيف احترمه كثيرا، ضيف يكفي او تكفي صفته باش يكون لرأيه وزن ولرأيه قيمة، لانه نقول ضيفي مربي، ضيفي سنوات، ربما هو توم بعد يقول لي قداش من عام مارس التربية ومارس التعليم ومارس المهنة الشريفة والرائعة هذه. وقت اللي نقول صفة مربي تكفي اعتقد باش الرأي متاعه يتسمع، إضافة للخبرة بطبيعة الحال. ضيفي الأستاذ رضا مغران، مرحبا بك أستاذي.
1: تحياتي، شكرا لك، شكرا لك سي هشام. تحياتي المستمعي إذاعة أكسجين فام، اليوم معناها نحل فيها ضيف وهي معناها منارة في الجهة، فهمتني، وتشع على بقية الجهات في كافة أنحاء الجمهورية. أنا نحب معناها نشكرك على الاستضافة هذه وعلى التقديم اللطيف هذاك، وإحنا مهنتنا كمربين راهي تفرض علينا أن نكون في اي معناها في اي موقع وفي اي مكان باش نعطوا شويه من خبرتنا من راينا. واحنا اليوم فهمتني احنا فهمت ندخلوا الاسر الكل ونعرفوا معناها الحياه العامه اكثر من على ما اكثر ما يمكن في من المتواجدين في بلادنا، فهمتني. شكرا لك، وان شاء الله معناها نقدموا امسيه معناها نفيدوا فيها ونقدموا فيها الاضافه ونحطوا اصبعنا على الدا ان شاء الله.
0: ساقبل كل شيء، شرف لينا استاذي، شرف لنا وللإذاعة أنه يكون ضيفنا مربي، وإحنا في إذاعة أكسجين فم نجل كثيرا رجال التربية ونحترمهم برشا لما قدموه ويقدموه منذ سنوات لفائدة أبنائنا وبناتنا. وبالمناسبة هذه ربما دعوة لجميع مستمعينا اللي عنده أستاذ أو المعلم متاعه حبي يكرمه، أبواب الإذاعة مفتوحة باش ينزل علينا ضيف نستفادوا من خبرته، نستفادوا من تجربته، نسمعوا رأيه وكيف كيف انكرموه ومن خلال وجوده يحكينا تجربة متاعه اللي اكيد باش يكون من وراها عبرة كبيرة نستفادوا منها الناس الكل سواء في مجال التربية او خارج مجال التربية. الموضوع اللي طرحته واللي دخلنا بها مباشرة في صلب الموضوع سيريدا هو مسألة العنف. العنف اليوم تفشى بين شبابنا حتى ولادنا الصغار، ونعطيك نكته لكن نكته خايبه برشا. علاش نقول خايبه برشا؟ لانه كي نحكيو على عنف نحكيو على عنف بين الشباب بين الوليدات الصغار، لكن اخر مره في حافله من حافلات مدينه بنزرت زوز رجال كبار شيوخ يتعاركوا بطريقه عنيفه برشا، فواحد قاعد يتسائل يقول بعاش نشدوها من الصغار ولينا نخزروا الكبار؟ يعني الحكايه ولات متفشيه بطريقه غريبه، ما عادش تمس معناها عمر معين من الناس ولا تمس في الناس كل كي كبيرها كي صغيرها، ولا ما عادش عندنا وسع بال للي البعض ربما في اطار الضحك لعل هيك التلقيح متاع كورونا هو السبب باش خلينا على اعصابنا باش خلينا ما نجمش انا نرجع شيء هذايا للكورونا وغيرنا، لانه بصراحه ولات ظاهره اجتماعيه مخيفه مرعبه عندها اسبابها واسبابها كثيره وكثيره برشا. نحب نسمعك سيدي وتعطيني رايك في الموضوع هذا.
1: والله هذا نلاحظه فيه كل يوم، ومعناها في العديد من الاماكن، ونتحسروا على ان وصلت بلادنا معناها في مستوى معناها مستوى غير مسبوق من العنف اللفظي والمادي ومعناها في جميع

0: معناها الأماكن نعينوه كل يوم وإحنا بدينا معناها ما استنسناش به ولا هو غريب علينا وقاعد بدأ يتأصل فينا
1: صحيح.
0: فهمت إلى درجة أنه معناها ولينا خايفين. أنت اليوم قبل كنا نخرج ويخرج الصغير من الدار يمشي المكتبة متاعه فهمتني متهني عليه يمشي هو ولد حومته يمشي هو جاره هو فهمت هو ومعناها وجارتك توصله في ديها يروح وحده كان الحمد لله كانت معناها تبدأ تحس روح في أرياحية. أنا نقول يمكن كما كنت تحكي فهمت حتى في صفوف معناها الكهول ولا ثم شوية توتر وساعات يزيد على الحد متاعه الأكيد هذا ثم ضغوطات في وسط المجتمع ومعناها الدنيا صعبة نقول وإحنا فهمتني
1: سامحني سريدال هنا وقت اللي نحكيه على الشيوخة والكهول والله بين قوسين نلقى العذر كما قلت أنت الضغوطات الاجتماعية الضغوطات المادية الضغوطات الاقتصادية عايشين في ضغط كبير وأزمات والأزمة وراء الأزمة وحمل العائلة وحمل الأولاد ربما يخليها الكبار هذوما تحت الضغط وربما نقبل بين قوسين ديما نعودها أنه يمكن يصير منهم نوع من العنف ديما غير مبرر العنف بطبيعة الحال لكن صغير طفل صغير شنو الضغوط اللي عنده باش يمارس العنف؟ شاب في مقتبل العمر الحياة فتحت له يديها على مصراعيها شنو اللي يخليه يتجاوز ربما فكرة الحوار أو تجنب العنف بصفة عامة ويخليه يلتجئ للعنف؟ علاش هذا الكل زعم؟
0: شوف بالتجربة اللي عشناها احنا واحنا صغار شنو تقول علاش احنا كنا هكاكة وعلاش أولادنا لأنهم الكل مولادنا احنا راكي نتحدثوا على الظاهرة كاملة متحدثوش منخصوهاش فئة معينة منتحدثوا هم كلهم أولادنا نأسف للشيء هذا علاش كنا احنا معناها نحترموا بعضنا ونقدروا بعضنا ونحشموا من الكبير ومعناها ونقدروا بعضنا واليوم الكلمة الأولى الكلمة الثانية تكون عنيفة صحيح. ثم تتعدى إلى ممارسة العنف المادي علاش أقول اليوم ثم ضغوطات متاع مجتمع تولد عليه نحب معناها هذه مناسبة باش نحب أول حاجة نحب نتوجه بالتحية لأمي وأمهات تونس الكل اللي ربونا وسهروا علينا وصحيح كانت عندهم ضغوطات اجتماعية كانوا ما يمروا لي زوند نيجاتيف اكل موجات
1: ما يمروهاش للصغار
0: ما يمروهاش لينا ما نفيقوش بها ما ندروش عليها يعيشوها امام يعيشوهاش معانا تو الصغار يعيشوا ضغوطات هذه الكل من خلال الوالدين نتاعهم
1: واحد صحيح صحيح
0: اثنين اليوم العائلة الكل خرجت الميدان العمل خرجت تكابد من أجل معناها تحسين ظروف العيش ووقتي تخرج ولت معناها علاش أنا ذكرت سيرتو الأم لأني أنا أمي أنا وأمك أنت وغيرها كانوا هم الحاضنة الصحيحة اللي يوجهونا كانت هي البوصلة اللي تعيش بها العائلة كان البو يتعب ومعناها ويكابد باش يوفر ظروف معناها العيش الكريم للعائلة متاعه وينجم يكون موجود في نفس البلد ينجم يكون مسافر معناها البلد آخر بالعمل يجي يمشي الصباح يجي في الليل لكن عنده صمام أمان وصمام أمان ضد المظاهر هذه من بينها العنف من بينها السلوكات الهجينة من بينها ومن بينها ومن بينها وهذاك علاش وقتها ولدنا معناها جيل ومجتمع سليم إلى أقصى حد معناها الظواهر الخايبة موجودة ديما لكن كنا في متعافين من الظواهر الموجودة هذه تو اليوم وقت اللي الأم خرجت البو خرج العائلة نوع من المكرهة استقالت من متابعة صغارها الأولاد التو يعيشوا في الليجاردوري وفي دار عزيزته مرا كبيرة في معرف شنو دفاصون أنه ما عادش عنده ضوابط ولا الصغير ما عادش لاقي شكون يحيط به معناها ويوجه التوجيه الحسن ويضرب على يديه وقت اللي يلزم يضرب على يديه بالمعنى المجازي معناه يحبسه يعمل له ديليميت يعمل له معناها
1: حدود
0: فهمتني في الممارسات معناها متاع السلوكات متاعه اليوم ما عادش اليوم هذايا افتقدناه
1: ثم حاجة أخرى سريدار ربما في الإطار هذه، وأنا نمشي معك كلامك صحيح، وعجبني أنه حكاية الضغوطات اللي تعيش فيها الأسرة اليوم بالحق الأسرة التونسية، والتي تعدي الضغوطات الاجتماعية والمادية والاقتصادية اللي تعيشها تعدي فيها لصغارها بطبيعة الحال، ربما هذا يخلق نوع من الضغط للصغار اللي يتولد عليه العنف. ثم حاجة أخرى مهمة ومهمة جدا في علاقة الأولياء بأولادهم، وهذه ظاهرة قاعدين نشوفوا فيها، هي فكرة أنه ولدي ديما عنده الحق، وهذايا ربما يتشاف في الشارع، يتشاف. علاش نقول يتشاف؟ لأنه نشوفوا فيه ونعيشوا فيه، سواء في علاقة الطفل بالمجتمع، علاقة الطفل بالمدرسين نتاعو بالمدرسة، يعني ديما يمشي الولي يقول لك لا ولدي عنده الحق، المربي هو اللي غلط. لكن نساو انه دور الام لهنا اللي نحكيه عليه، واللي هي كما قلت انت صمام امان في غياب الاب اللي يخدم بعيد وكذا كذا كذا، اليوم دور الام صار ضئيل حتى وهي موجودة في المنزل. علاش؟ لانه الطفل هذا اللي تربى على فكرة ديما هو عنده الحق، صار هو عنده الحق حتى في علاقته بامه. يعني حتى الام كي تجي تربي ولا تعمل حدود لولدها، ربما في بعض الاحيان البوي يدخل ويقولها لا خليه، والعكس بالعكس، لو ساعات صحيح ساعات البو هو اللي يحب يوقف، لكن الام نقولوا نحن سواء البو او الام حلين العينين متاع صغارهم، وهذا موجود.
0: هذا صحيح. يبقى احنا تربي ديما ديما بالمقاربه هذه، كيفاش نبنوها؟ نبنوها بانطلاقا من التجربة اللي عشناها احنا ومرة وما عيناها واحنا في ممارستنا لوظيفتنا التربوية، فهمتني، في مدارسنا وحتى ما نراه في من شواهد في الشارع، فهمتني. اليوم اليوم الأولياء والعائلات علاش معناها ديما يعطي الحق للصغير؟ يعطي الصغير لأنه ما يعيش معاه العائلة، تو تعيش متفكة، البو والأم ما يتواجدوش مع صغارهم، إلى درجة أنه نوع من الانتصار ليهم، ولا نوع من التعاطف معاهم، ونوع من العاطفة الجيشة متاع صغيره، لأنه ما يعيش معاه يحس نوع كالذنب، الذنب اللي يحس هو يعوضه بطريقة سلبية، أنه يعطيه الحق في أي حاجة باش يتنصل هو من المسؤولية. هو هذا هروب من المسؤولية، فهمتني. لو كان هو موجود وواقف تحت راسه ومعناها واجه فيه، ما ينجمش يتيح المشاكل. صارت لنا وانا بيدي، صارت لي في في في في في في عديد من المناسبات، وانا معلم كنت معناها في قسمي نقري، معناها ديما ندرس غالب، معناها عديد كارير كامل عندي كلاس دو باز نتاعي هي سنة أولى، وتلميذ في السنة الأولى في أول في طام ليه من معناها من العائلة، فالثاني في طام، بعد في طام أمه، يجي في طام العائلة، يجي في طام معايا أنا، فهمتني. نولي أنا في علاقة لصيقة بالعائلة، نولي فرد من العائلة، نكاد نولي نعيش معاهم. ساعات تصير لك حاجة، الوليد يكون مقامش بواجب، الوليد هز حاجة متاع صاحبه من غير ما يعلم، ويبدأ خايف ويخاف يجي ما يلقى ردة فعل خايبة في القسم ولا في الساحة مع أصحابه، يبدأ خايف. الانتر بارونتيز الحيط القصير وإلا كذا، يرمي المشكلة هذه عند المعلم، وتصير أنه الولي في وقتها، فهمتني، أوتوماتيك ما يقول لك ملايكة، والملايكة ما يغلطش.
1: ونتوقفوا قليلا باش نرفعوا أذان صلاة العصر.
2: حان الآن موعد أذان صلاة العصر، الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: صناعي وتابع الضمان.
1: مع تبيا مغراوي تهنى وثمان.
0: مع تبيا مغراوي تهنى وثمان. تحط على ذمتكم كل أنواع الحديد الصناعي عالي الجودة ومطابق المواصفات العالمية. لعام الاثنين توا خبرة سنين ثقة وأمان. اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وثمان. خدمتهم في البرومي شوا من قديم الزمان. دول ساندويتش، غياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، توب كورنيير، توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم إيكيب يفهموك وينصحوك وبأحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
1: تبيا مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا.
0: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا 92 93 15 44. تبيا مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
2: مستقبل مهني جديد يبدأ تكوين صحيح، وفي عالم الحلاقة والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفة، يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبرة. أكاديمية الحلاقة والتجميل العصري بوشوشة بن أحمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدورة سبتمبر 2026 حلاقة الرجال العصرية كولوراسيون إستيتيك، حلاقة وتجميل النساء والجديد قسم إستيتيك، تكوين متخصص لمدة 6 أشهر بأحدث التقنيات والبرامج. وللمهنيين اللي حابوا يطوروا مستواهم تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبة: أنجلوري، سيلاسيل، مكياج بيرمانون، إدغا فاسيال، مكياج إيشينيون، كوبي كولوراسيون. من التكوين الأساسي للمبتدئين إلى التكوين المستمر للمحترفين، كل خطوة محسوبة باش تقربك أكثر للاحتراف. للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99 488 442، 98 785 442. أكاديمية بوشوشة بن أحمد، تميز، خبرة، إتقان. ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف.
3: ألو
2: ألو، صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله. أنت هو؟
3: شكون معايا؟
2: أنا. أين مستقبلك؟ اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى وقيت باش تبدا.
3: اما منين نبدا؟
2: البدايه من اوميغا فورماسيون بيزيرت.
4: في اوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك، تكتسب خبره حقيقيه وتقرب اكثر لحلمك المهني. تلقى التكوين منظر بي تي بي وبي تي اس، محاسبه وماليه او اعلاميه والتصرف. فما زاده حرف يدويه من حلاقه للنساء والرجال، تكوين سريع، بلومبوري، الكتريسيتي دو باتيمون، كليماتيزاسيون، تصليح الهواتف الجواله والكثير من المجالات الاخرى. اكثر من 20 سنه خبره في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوه في مستقبلك غدوه. اوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدا من هنا. التسجيل مفتوح، للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23 232 065، أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت، أو بالفرع الثاني قبيلة بائع الزهور ببنزرت. أوميغا فورماسيون بيزيرت، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.
5: شكون ما يستحقش امبريمونت اورديناتور والا بي سي بورتابل في الدار؟ في الخدمه ولصغارك تربح الوقت، تنقص في التعب وتوفر لك فلوسك. اقوى بروموسيون للعوده المدرسيه والجامعيه تستنى فيكم، وبالمناسبه هذه خضراوي تاك عملت لكم تخفيضات ما تتفوتش. اقوى العروض وتخفيضات ما تلقاوهم كان عندنا في خضراوي تاك، للدار، للطلبه ولا للمكتب. خضراوي تاك في بنزرت وين المونغيلا والا وين المكتبه العموميه، وإلا تنجموا تعديوا الكوموند متاعكم على خضراوي.ان والتوصيل لباب الدار. ما لفش تستنى، كلمنا على رقمنا 98 136 397.
6: استنى، المرة هذه الحكاية أكبر. كأس بنزرت للحلاقة جاي نهارين 19 و20 أكتوبر من التكوين، الإبداع، المنافسة والاحتراف، وكل واحد عنده بلاصته. 19 أكتوبر نهار الفورماسيون، في الصباح كونكور إليف ميدي لكل تلامذة مدارس الحلاقة والتجميل. هذه فرصتك باش تعيش أول تجربة ليك في عالم الكونكور، تبرز موهبتك، تتحدى روحك، وتبدأ أول خطوة في طريق المنافسة والتميز. هذا ميدي خاص بكوافير أوم ودام زادة، وأنت يا بروفيسيونيل يا أصحاب السالونين، هذه فرصتك باش تخرج خدمتك للواجهة. قدم أقوى ما عندك وخلي إبداعك يكون حديث الحدث، والفرصة ما تقفش عند المنافسة. كونتوني، فيزيبيليتي وشوتينج لخدمتك باش تبرز وتروج موهبتك وتخلي اسمك حاضر. جوائز، خوفي، شهادات، تكريمات ومفاجآت، ديفيلي دو مود، سيريموني دو ريميز دي بري، ديستريبيوشن دي ديبلوم، وسهرة ختامية استثنائية. نعود نذكركم 19 و20 أكتوبر لنزل الأندلسية بنزرت. كأس بنزرت للحلاقة، تعلم، نافس، ابدع وخلي بصمتك. التسجيل مفتوح، ما تستناش للاخر واحجز بلاستك من توا. للاستفسار والحجز الاتصال على 98 440 621 او على 25 291 876. كأس بنزرة الحلاقة موعد يجمع أهل المهنة ويصنع فرص جديدة بمساهمة المكتب الجهوي للحلاقة والتجميل ببنزرة ورئيس المهرجان السيد ناصر شولاق، غني بلانش المساند الرسمي لكأس الحلاقة ببنزرة.
7: أكسجين فام في كامل أنحاء العالم.
8: أكسجين فام في كامل أنحاء العالم.
7: على www.radiooxygen.tr.
8: على www.radiooxygen.tr.
9: أكسجين فام.
10: أكسجين فام بالصوت العالي.
9: بالصوت العالي.
6: أخبار أكسجين فام. مرحبا بكم في الموعد الأخباري على أكسجين فام. على الصعيد الجهوي، تمكنت فرقة الشرطة العدلية برأس جبل من إيقاف شخص يبلغ من العمر 22 عاما، حيث تم حجز 350 كيلوغرام من القهوة المهربة من أحد الدول المجاورة كان بصدد بيعها بالمدينة، و 520 كيلوغرام من التفاح. وباستشارة النيابة العمومية ببنزرت أذنت بالاحتفاظ به من أجل ضبط بضاعة خاضعة لقاعدة إثبات المصدر وعدم استظهار بفواتير شراء للترفيع في الأسعار في انتظار إحالته على أنظار العدالة، وفق ما أفاد به مصدر أمني حسب متابعة رانيا الطرابلسية. على الصعيد الوطني، شددت المنسقة الوطنية للأساتذة والمعلمين النواب خليصي الأجر بين سنة 2006 و2024 فاتن الشنوفي اليوم على أنه من حق النواب الحصول على رد من سلطة الإشراف بخصوص مطالب التظلم التي سبق أن تقدموا بها لمختلف المندوبيات الجهوية الراجعين لها بالنظر بخصوص عدم إدراجهم ضمن قاعدة البيانات الرقمية التي تعتمدها وزارة التربية لتسوية وضعية النواب على دفعتين. ولفتت في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء على هامش الوقفة الاحتجاجية التي ينفذها النواب اليوم أمام وزارة التربية إلى أن النواب لا يتحملون نتيجة الخطأ الإداري الذي وقع عند معالجة ملفاتهم وتسبب في عدم تسوية وضعيتهم وانتدابهم كباقي زملائهم، سيما وأن عددهم لا يتجاوز وفق تقديرها 800، في حين تم تسجيل وتسجل المؤسسة التربوية حاليا العديد من الشغورات في اختصاصات ومواد أساسية كالرياضيات والعربية حسب تصريحها. وأكدت المنسقة الوطنية أن النواب لديهم كافة الوثائق التي تثبت تكليفهم بسد الشغورات في الفترة المنصوص عليها في الأمر الرئاسي عدد 21 لعام 2025 المؤرخ في 8 جانفي 2025، والمتعلق بإدماج المعلمين والأساتذة النواب بالمدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية ابتداء من 2006 إلى 2024 إلى جانب وجود علاقة شغلية ثابتة بموجب القانون. في خبر آخر، أكد المستشار الاقتصادي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري فتحي بن خليفة أن تونس قادرة على تحقيق عائدات بقيمة 3 مليارات دينار من صادرات التمور والمنتجات الفلاحية، مشددة على ضرورة معالجة الإشكاليات الهيكلية والمالية التي تواجه الفلاحين بالتزامن مع انطلاق الموسم الحالي. وأوضح إثر زيارة ميدانية إلى ولاية توزر ومنطقة الجريد للإطلاع على مشاغل المنتجين أن موسم التمور انطلق في ظروف ذلك رغم جاهزية المحصول في ظل غياب حركة الشراء وتأخر صرف مستحقات عدد من الفلاحين عن محاصيل باعوها منذ الموسم الماضي. وأرجع هذه الصعوبات إلى غياب الضمانات وتأخر المشترين في سداد مستحقاتهم، محذرا من استمرار تحميل الفلاح وحده مخاطر مختلف في حلقات سلسلة القيمة والتداعيات المناخية في ظل محدودية التمويل البنكي المتاح. في أبرز أخبار العالم، قالت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين أمريكيين
9: إن الجيش الأمريكي يعد خيارات لشن ضربات ضد إيران، بما في ذلك عملية قد تنفذ قبل انتخابات التجديد النصفية الأمريكية المقررة في نوفمبر المقبل. وأضافت الصحيفة أن مجموعة حاملة طائرات ووحدة استكشافية تابعة للبحرية الأمريكية تتجهان حاليا إلى الشرق الأوسط، فيما يدرس البنتاغون إرسال معدات إضافية للدفاع الجوي والذخائر إلى قواعده في المنطقة. وبحسب مسؤولين أمريكيين، ستنضم السفن الجديدة إلى حاملة الطائرات جورج واشنطن وتسع مدمرات، وذلك في إطار تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة. وعودة للشأن الجهوي ولمحة عن حالة الطقس في مختلف معتمديات ولاية بنزرت. يتميز طقس اليوم بولاية بنزرت بتواصل التقلبات الجوية مع نزول أمطار متفاوتة الشدة وبإمكانية حدوث رعود، حيث تبلغ درجة الحرارة حوالي 20 درجة مئوية خلال اليوم العشية، بعد أن تصل إلى 25 درجة كحد أقصى خلال اليوم. كما من المنتظر أن تتواصل فرص الأمطار الرعدية خلال الساعات الأولى من بعد الظهر، قبل أن تتراجع تدريجيا مع حلول المساء، مع بقاء السماء غائمة جزئيا وانخفاض طفيف في درجة الحرارة إلى حدود 20 درجة ليلا. وتكون التقلبات الجوية أكثر أهمية خلال المساء والليل، وفق التوقعات المتعلقة بالشمال التونسي، مع إمكانية تسجيل كمية هامة من الأمطار بولاية بنزرت. والمطلوب من المواطنين توخي الحذر خاصة أثناء السياقة وتجنب مجاري الأودية والمناطق المنخفضة عند نزول الأمطار الغزيرة. هذا الموعد الأخباري يمتلكم عوطف العوني، المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا على الإنترنت www.oxygenfm.in في لمن.
11: أكسجين فام، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين فام بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز و 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين فام، الصوت صوتكم والرأي رأيكم والرأي رأيكم.
12: وقت تقصد ربي وتقول يا ربي العمل عليك، بتفكر لي فما شكون يحبك ويستنى فيك. السرعة اختر وعمرها ما كانت الحل، هدي وفي طريقك تحمي روحك وتحمي رفيقك. اقصد ربي ربي يحميك، وما تنساش العزيز اللي يستنى فيك.

0: اشهد علي المطر واحنا في اجواء ماطرة جميلة توحشناها عنا مدة. ما شاء الله ربي عطا خير وان شاء الله ربي يحفظنا ويسترنا ويكمل علينا بخير ويا رب. نرجع باش نكملوا حديثنا فيما يتعلق بالعنف اللي قاعد مستشري بشبابنا واطفالنا وحتى كهونا وشيوخنا، لكن احنا اللي يهمنا هما شباب المستقبل، اطفالنا اللي ربما ينتظر فيهم مستقبل. انا سيريدا تحية ليك مرة أخرى، نحب نطرح الفكرة من جانب آخر باعتبارنا في وسيلة إعلام محترمة. هل وسائل الإعلام بصفة عامة وخاصة وسائل الإعلام المرئية عندها تأثير على تفشي هذه الظاهرة؟ أنا عندي وجهة نظر وكنت أحكيت فيها مع الصديق العزيز وتحية ليه بالمناسبة، صديقنا الطاهر بن عيسى. أحكينا على المسلسلات اللي كانت تبث وخاصة في شهر رمضان في فترة ما، ورغم أنه شهر رمضان كنا ننتظر مسلسلات ترفيهية باعتبار طبيعة الشهر وغيره، لكن جينا مسلسلات في بعض الأحيان لا تتماشى مع طبيعة هذا الشهر. نلقاو فيها نسبة كبيرة من العنف، نلقاو فيها أشياء ربما تتجاوز ما هو كائن في المجتمع، وهو يقول لك شنو، يقول لك نحن لابد أن نعاري هذه الظواهر، لابد أن نحكي عليها، لابد أن المستور نخرجوه ونعالجوه. أنا مع فكرة المعالجة، مع فكرة أنه المستور يلزمنا نخرجوه ونشوفه كيفاش نحسنوه، لكن الإشكال وين؟ تلقى ساعات سيريدا مسلسل 15 حلقة 14 حلقة وهو يحكي ويظهر كشاب باللشم بتعاطي مخدرات، بتعاطي المسكرات، بممارسة للعنف، يعني السلوكيات السيئة الكل يعمل فيها، تسمع فيا، ثم يجي في الحلقة الأخيرة يقولك في الحلقة الأخيرة باش نعالج هذه الظاهرة، وهاكم شفتوا هاك الطفل اللي يمارس في العنف يتعاطى المخدرات واللي هو مصيره السجن. علاش ما يصيرش العكس؟ علاش نخلي انا شاب والطفل والطفلة والشابة يشاهد 14 حلقة في شباب في مسلسل كيفاش يمارسوا في العنف، كيفاش يعملوا في كل الموبقات، وفي الحلقة الأخيرة برك احنا نعالجوا؟ علاش ما يصيرش العكس؟ علاش ما يصيرش حلقة واحدة نطرحوا فيها الموضوع، نعريوا فيها سلبياتنا والظواهر السيئة في مجتمعنا، وفي 14 حلقة أخرى نظهروا كيفاش هاك الشاب ذاك كيفاش تجاوز السلوكيات هذه، كيفاش تحسن، كيفاش ولا يقرأ لروحه، كيفاش نجح في قرايته ووصل، وخليه الشبابنا يتأثر بالإيجابي، لأنه ما تعرف الكثرة هي اللي تأثر. 14 حلقة مخدرات الطفل باش يتأثر بشوية اللي يتعاطى مخدرات، بينما كان المفروض يكون العكس، 14 حلقة إصلاح وحلقة واحدة طرح للموضوع. شو رأيك؟
1: والله فعلا معناها وتقييمك للمظهر والمشهد معناها التلفزي ساعة أساسا محق فيه معناها إلى بعد الحدود، ونشاطرك الرأي. لكن علاش تقول انت علاش عندهم مقاربه في معناها في التلفزه، فهمتني، في التلفزات خاصه التلفزات الخاصه، مع احترامي للاعلاميين والمعناها التلفزات الخاصه هي تلفزات معناها ذات بعد ربحي.
0: قالتك صح،
1: وبما انها هي ذات بعد ربحي تلوج باش تمس اكثر ما يمكن من المشاهدين، وتلوج على نوع من المشاهد الغير معتاد الغير عادي باش معناها باش تستقطبه، والمشاهد الغير معتاد مش معتاد به هو صنف الشباب، واحنا نعرفوا الشباب في فتره ما معناها ثم مظاهر كما في فتره ما تلقاه يتشبه بمايكل جاكسون ويتشبه بالفنان الفلاني ويتشبه بالمعناها اللاعب الفلاني وغيره، الا انه معناها هي هما لقمة سائغة، وفي ساعة ما يتأثروا في سن معينة، في ساعة ما يتأثروا وهما شركات ربحية. إيش نشوفوا تو ترى تقول لي أنت اليوم هنا، فهمتني، وينهم التلفزة ذوكم اليوم؟ لأنهم ذو بعد تجاري اليوم يبيعوا في أنتربارنتيز مع احترامي الجميع يبيعوا. احنا نتحدثوا في الحياة العامة نقولوا يبيعوا في الكسار والمقافل والكيسين ولا تسوق ولا تسوق وما يعطيكش برنامج في هذا. معناها هو عنده برنامج تجاري والبرنامج التجاري يعملوا دراسة شنو يحب الشباب. الشباب عادة يلوج على المواضيع التابو توسكي تابو يعمل البوز بمنطق البوز تاو فهمتني يستقبل المشاهدة ورغم من عن العائلة وبعد تلقى العائلة منخرطة مع أولادها ويقعدوا عائلة ملمومة يترجم
0: كل شيء. ولهنا تطرح فكرة ما يشاهده الأبناء مش كل شيء نشاهدوه احنا كأولياء. المفروض الولي روى مش كل حاجة يشاهدها معاه ولده. ثم برامج ما يلزمش ولدي يشاهدها معايا مش تقولي ليه هو عن طريق وسائل التواصل ونجم يشوفها ونجم كذا ونجم كذا. لكن على الأقل أنا نوصل له رسالة ولدي إنه هاك البرنامج هذاك أو هاك المسلسل هذاك بالنسبة لي أنا كوليرة ومرفوض يزم توصل له رسالة. أما إني نحط ولدي ونقعد نتفرش أنا وياه فالمسلسلات هذية اللي تعلم السلوكيات السيئة وإلا في فترة ما بعض المسلسلات اللي تحكي في علاقة الطفل أو الشاب بالمؤسسة التربوية متاعه اللغة الجديدة اللي ولاو يحكيوا بها سواء مع المربين أو القيمين أو غيره اللغة فجأة فيها برشة تطاول منين تعلمها الشبابنا نحن تمام المسلسلات. وما تقولوا ليش ليه هذه كهيرة وتأثيرها كبير وكبير برشا التلفزة ولا المسلسلات اللي قاعدين نشوفوا فيها. يا ولدي احنا ما نش ضد نحبوا نعالجوا مشاكلنا حتى المشاكل التابو كما قلت سريضا رانا نحبوا نعالجوها رانا نحبوا نشوفوا لها حلول لكن نطرح الموضوع في حلقة ثم 14 حلقة يجوا نشوفوا الحلول. خلي الوليد يشوف كيفاش السلوكيات هذيك وين توصل وكيفاش نعالجوها وكيفاش نوصلوا نتحولوا ونوصلوا نتائج إيجابية. احنا البرامج كما قلت المسلسلات تبحث على البوز يعرفوا انه الصغار والشباب
1: لقمة سائغة
0: يعطيك صحة يحبوا هالأمور هذه يحبوا هكل بين ظفرين الحرية. الحرية لا تعني قلة الحياة. الحرية لا تعني تطاول على مربي او تطاول على جار او تطاول على مار. الحرية راي تعني انك حر انك تعطي راي ونقشك في رايك هذاك ونوصلوا الحل يتماشى مع الاعراف اللي عايشين فيها مع تقاليدنا مع هذا هو.
1: وراي شفت المأساة انه بالطريقة هذه اللي تحكي عليه ولت عنا منظومة اخلاق جديدة ولت عنا معناها الأخلاق ما عادتش في الاحترام المتبادل ومعناها غض الصوت معناها فهمتني بالنسبة لجارك يبدأ بجنبك في مكان عام تحاول تكون تحترم غيرك وتعطيه مساحة كما تاخذ انت مساحة. لا اليوم ولت ظواهر جديدة فهمت ومبادئ جديدة للأخلاق. الأخلاق تغيرت ما عادش الأخلاق اللي تربينا عليها احنا. أخلاقنا احنا اللي تربينا عليها كلنا نعيشوا مع بعضنا ونجم ونمشوا معناها تلقانا في الحومة نكوروا مع بعضنا وفي الاخر دار لولانية نمشوا نفطروا فيها الكل وفهمت ونقيلوا فيها الكل وفهمت ويجي راجل كبير يقول هاي بون كذا يزي. لا شوف وانا ما نجيش ضد الوسائل الاعلام هذه الاذاعات معناها التلفاز اللي تعدي في الاشياء هذه لكن راهو انا من انا انا انا من من جرمهمش ولا اما شنو وين العنصر الرقابه. اذا كان احنا نحبوا العائله تكون معناها رقيبه لابنها ومؤطره ليه وين دور الهيكل الرقابيه فهمتني كيفاش تعد عليه سيناريو بتاع كذا واقتنعت به والانموذج التونسي هذايا احنا يطابق معانا ولا ما يطابقش معانا. كما حكيت 14 حلقة وانا معناها نعدي في ليسي فيه فوضى وفيه وفيه وفيه وفيه وفيه وفيه معناها ويصير فيه العديد من الظواهر فهمتني ويتصور في ليسي معناها باش يكون اقرب ما يمكن للواقع ثم من بعدها نجي في حلقة ولا في حلقتين ناخذ العبرة ونعطي الدروس علاش مش العكس؟ أعطي العكس، أعطيني الإنسان المنضبط المحترم اللي قدر غيره اللي كذا اللي يكون مساهم في الحياة العامة إيجابيا ما هو سلبيا، اللي ينصهر في المحيط متاعه، اللي قدم العون اللي قدم مساعدة للراجل الكبير للعزوزة، اللي يقدم اللي يكون متعاون مع أصدقائه، نعطي الصورة هذه وناخذ في وسطهم عنصر شذ على الجانب هذايا. وشنو صار وقتها تعطي العبرة تولي تخليه هو يميل ياخذ النموذج نتاع الوليد المحلاه المتربي اللي كذا اللي ناجح في حياته اللي مرضي والديه، هذا كل ما عادش زيد الطامة الكبرى هو الهاتف الجوال والانترنت. علاش
0: هذه انا بالحق على ذكر الجوال ربما باش نخصوا له حلقه خاصه به وعلاقته بشبابنا وعلاقته باطفالنا ومدى تاثيره عليهم على سلوكياتهم وغيره. لكن انا في بعض الاحيان زاد نجي نلوم الشباب نتاعنا لكن ولا حتى الاولياء نتاعنا كيفاش وصلنا به السلوكيات هذية. لكن تتترحم بعدش فكرة اللغة اللي قاعدين الأولياء يحكيوا بها مع صغارهم. ميسلش نوصلوا هذية بعد الإشهار سريدا.
2: بالباك ولا بليش غرامك نجم تتبع وتوصل به لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
3: يا انا مغرورة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها وحرت منين نبدأ؟
2: اللي يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج واوروبا، عنده نضمن لك انك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة، عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
3: والله ديما نسمع لي، عندك فكرة شنو القريب بالضبط؟
2: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك وحتى الفورماسيون أنجلوغي موجودة، وكل عام عندهم ديكادو لتلمذتهم وزيدها محجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. معليك توا كان تطلبوا على 98 440 621 ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
4: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكران وأغلى كومبليما أليمنتير. أنت ما تستحقش برودوي، أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك به في دقيقة. لكيب كاليفيه متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك، ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت، انفولاين 57 039 00 00.
5: معرض بنزرت الدولي فرصة كل عام باش تختار على ذوقك كل ما يلزم الدار، واليوم يجيكم معرض مفروشات وزينة الدار من 25 سبتمبر إلى 11 أكتوبر 2026. المعرض فيه الخيرات بزايد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو عندهم كل ما يخص الدار التونسية، مفروشات إزرابي وموكيت زينة الدار، موبيليا وأكسسوار فخار تحف وهدايا.
6: المعرض مفتوح يوميا من 10 متاع الصباح ل 7:30 متاع العشية.
5: كلمونا على 55 200 999.
7: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة ترافقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
8: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفولاين 98 118 232،
7: وإلا كلمونا على 98 118 231.
9: تحب تتعلم حرفة بيديك؟ نجم تفتح لك باب خدمة ولا تعاونك تبدأ مشروعك الخاص معانا في أكاديمية تحميدي أحلام. الفرصة قدامك، وفروا لك تكوين مهني مدة 10 شهور في حلاقة رجال وحلاقة وتجميل نساء بتكوين تطبيقي وتقنيات عصرية باش تتعلم وتطور مهاراتك وتوصل للاحتراف. وزاد عنا تكوينات قصيرة المدى في تركيب الأظافر، تركيب الرموش والعناية بالبشرة والمكياج، مكياج أرتيستيك. أبواب التسجيل مفتوحة لدورة أكتوبر 2026، سارع وسجل وأضمن بلاستك. للمعلومات والتسجيل اتصل بينا على 25 462 530، أو تفضلوا بزيارتنا في مقر أكاديمية تحميدي أحلام، شارع الاستقلال، منزل بورقيبة. أسرع وسجل واضمن بلاستك.
10: فان اند فاكت مع هشام الجميلي. فان اند فاكت، معلومة، نقاش، مواضيع 100% شبابية وأجواء مميزة. كونوا في الموعد.
0: نرجع مرة أخرى، الوقت قاعد يجري سيدي، إذا ما نعرفش لا ربعتها والوقت مع سيدي إذا في أجواء أكسجين فيم قاعد يجري بسرعة وبسرعة كبيرة. كنا ختمنا حوارنا سي إذا في كلمتين، هل إنه اللغة اليوم اللي قاعدين نحكي بها مع صغارنا هل هي لغة عصرهم؟ هل هي اللغة اللي يستسيغها الشاب متاعنا وولدنا اللي اليوم متفتح ذهنيا وعقليا وثقافيا ربما على العالم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، شات جي بي تي، الانترنت وغيره، كل شيء محطوط بين يديه؟ هل انه لغتنا القديمة اللي احنا تربينا عليها وربينا عليها والدينا مازالت تصلح انه ربيوا بها اولادنا اليوم؟ وهل انه نحن مفروض علينا انه نتعاملوا بلغه اخرى حتى نجم نوصل اساسيات الاخلاق اللي تربينا عليها؟ لانه اساسيات الاخلاق راهي تبقى ما تغيرش، هي مبادئ ثابته ما تغيرش، لكن فقط اللغه اللي ممكن نتحدثوا بها مع صغارنا كيفاش.
1: وعلى تاكيد الكلام وتعقيبا عليه، اليوم احنا من بكري واحنا نحكيه وكأن حطينا الاتهام الاساسي للجيل هذاي الموجود تو، فهمتني، وشبابنا الموجود تو، اولادنا هم بطبيعتهم معناها الموجودين، كأن احنا حطينا عليهم هما معناها
0: الوزر الاكبر،
1: الوزر الاكبر، فهمت، من كأنهم متهمين، كانوا في محاكمة. واحنا مش هذا القصد، فهمتني، بالعكس احنا رانا نحبوا لهم، معناها يكونوا عندهم متصالحين مع انفسهم، متصالحين مع مجتمعهم، متصالحين فيما بينهم، وفهمتني. وفعلا راهو ثم ذنب زاد كبير عنا، احنا ما طورناش من رواحنا، احنا بقينا عايشين نعيشوا في معناها العاش شباب وفي السبعينات، عايش في السبعينات واللي عاش في الثمانينات يقول لك احسن وقت قضيناه راهو يا حسره، ويا زمان، ومنين كانت خالتي دوجه وكذا وفلانه وش كنا نعملوا في الشارع الفلاني ونسهروا حتى الثمانية متاع الليل، وهو متى الثمانية متاع الليل تبدا السهريه، فهمت، معناها ثم بون وثم فارق كبير. والفارق كقبل كان في السنوات القديمة ما كانش كبير ياسر، بابا وباباك ما لقوش معناها مشكلة باش يتواصلوا معانا. علاش؟ معناها تطور الحياة ما كان يمشي بنسق بسيط، وفجأة ولا تبرق، فهمتني، في لحظة معناها اكتسحنا الانترنت والعوالم اللي تبعاته الكل، والفضاءات هذه جديدة، والعالم الكل ولا قرية معناها، وتلاقح متاع ثقافات وثقافات من المغرب علينا. احنا كنا فهمت اللي موجود في صفاقس ما يعرفش كيفاش يعيش البنزرتي، والبنزرتي اللي ما يعرفش كيفاش يعيش اللي في باجه، واللي في باجه ما يعرفش كيفاش يعيش بجندوبة، عنده جوز توا يبدا يتحدث لك، فهمت، لغه الامريكان ولغه الانجليز ولغه الفرنسيس والالمان والطليان والروس، وكيفاش يعيشوا شبابهم واللي لافت اللي يعيشوا فيهم وكذا، ويتابعوا تفصوا انه هما ديزاني لوميير على تفكيرنا احنا، واحنا ما تبعناش، وهذاك خلق انكسور زيادة على استقالتنا احنا، وخرجنا الكل نجروا وراء الدنيا، فهمتني، وما خصناش وقت نقعدوا فيه قبل راو منا كنا فهمت تروح للدار تعمل نصيف ساعة سويعة قراية وتجتمع على العائلة ويبدو يحكي ويعدولك في دي ميساج امبليسيتمون معناها خفية متاع الحياة العامة كيف تصير والحوار يصير في العائلة الحوار ديما يصير في العائلة ومن نهار لنهار تتبنى الفكرة والفكرة تولي عقيدة عند الصغير عقيدة حياة معناها كيفاش يصير وكل اليوم الحوار منعدم وقت الحوار منعدم في العائلة اللي هي تعلمك الحوار وأداب الحوار كيفاش تسمع وكيفاش ترد وأداب معناها التعايش وكل اليوم في العائلة ما يعيشوش هذا مادام ما يعيشوش اليوم أشنو اللي يصير اليوم وقت يخرج للشارع ما تربيش على الحوار يولي رد الفعل متاعه بنت الشارع ومادامها بنت الشارع تولي الفتوة والقوة والكلمة النابية ما تنجمش تلوم عليه ولهذا برنسيب نرجع ديما للمدرسة الأم هي الأم ثم المدرسة الأم هي اللي تحيط بالعائلة والمدرسة دورها التربوي ونزيد مسطر عليه ثلاثة أسرة اللي افتقدناه ولت المدرسة هي تلقن تعلم فهمتني دروس معناها أكاديمية اللي هي كانت قبل تعلمنا بارش أخلاق اليوم المدرسة اقتصر دورها على برامج مدونة تلقن وامشي على روحك عفوا وهذاك الشيء اللي خلى معناها اللغة يلزم يلزم الأولياء يقربوا أكثر لأولادهم ويحاولوا يحاكوهم ويصادقوهم أنا مثلا مع صغاري ما نقول لكش راني أنا راني معناها ديمقراطي ونسمحهم في كل شيء ما نعطيهم حيز من الزمان ونخرج أنا وياهم ونحكي ونراح حاجة ما هيش بها نقول لهم والله هذه راهي متجيش وما كرهمش ومن شنو وكذا دفع الصان باش أنا نهيئهم القدر ممكن. أما غالبا توا الأم مرهقة والبو مرهق والولد تاه في وسط العالم هذا
0: وزيد كي نحكيه على الحوار سيريدا الإشكال وين اليوم في بعض الأحيان تلقى أولياء هما نفسهم اللي شجعوا على العنف اللي يضربك أضربه هذا هو المبدأ اللي عنده اللي يضربك أضربه وهذايا ربما هما يروا فيه سلاح باش يدافع من خلاله ولدهم على نفسه لكن ينجم يكون السلاح هذايا نهار اخر ضد ولدك اللي انت قلت له أضرب وخذ حقك بيدك راه نهار اخر ينجم يتضرب وانت نفسك ما تنجمش تاخذ حقك بيدك دونك احنا في النهاية في كلمتين نحن لا ندين الشباب متاعنا لا ندين الأولياء احنا حبيناها حوار للتحفيز على انه الولي بفابس كان يرجع روحه ويرجع بعض الأخطاء متاعه لو كان نسألوا بعض الأولياء ونسألوهم بالحق ويجاوبوا بينه وبين روحه مش بشي يجاوبني انا اخر مرة حكيت فيها مع ولدك في حوار معمق يهم سلوكه يهم قرايته يهم حياته وقتاش زعما لو كان نسأل العائلة بصفة عامة وقتاش اخر مرة تعشيتوا مع بعضكم عائلة كاملة ربما اللقاء هذا هو يطرح زادا كيف كيف مناسبة للحوار والحديث وطرح المشاكل او حاجة بسيطة ربما بعض الاجابات تبطى شوية لانه البو ولا الام توا تسمع فينا راي قاعدة تفكر زعما وقتاش اخر مرة تعشينا مع بعضنا يظهرني في رمضان اللي تعدى
1: نستنوا في رمضان من رمضان للرمضان باش تلم العائلة
0: والمشكل انه في رمضان كي نقعدوا على الطاولة باش نشقوا الفطر البو في تليفونه الام في تليفونها الاخت في تليفونه يعني في نهاية الامر حتى وجودنا المادي مع بعضنا يقابلوا غياب معنوي يخلينا حبينا ولا كرهنا غايبين في علاقتنا مع بعضنا في النهاية نقولوا المسؤولية مسؤولية الناس كل الولي يجب يقوم بدوره دوره الإيجابي مش المحرض لأنه يعطيك ساحة مش المحرض ما خليوش العاطفة تغلب لأنه أحيانا كما كنا نحكي وقبل في علاقة بأولادنا ولدي ديما عنده الحق اليوم حتى في علاقتهم بمدارسهم يخرج يروح طفل انستي ضربتني انستي عيطت علي سيدي عمل كذا سيدي عمل كذا ولدي عنده الحق بدله لي من المدرسه هذه بدله لي من القسم هذايا ولدي عنده الحق. لا مش ديما ولدك عنده الحق
1: سي هشام. شوف توا ثم منطق لا ريزون دو بلو فور لا ميور معاش الحوار. ولكن نحب نضيف نضيف نضيف جانب اخر باش باش باش باش نرجعوا البالانس نتاع نتاع مجتمعنا يرجع ايكيليبري يرجع متوازن باش مجتمعنا يكون متوازن. دور المنظمات والجمعيات والعمل كنا من المدرسه عن المصايف عن الكشافه عن العمل التطوعي عن غيره كان هذوما باب من ابواب اللي معناها نتعلموا فيها التعايش فيما بيننا. كنا فيهم ساعات ننكروا ذاتنا معناها أنا نخدم للمدينة.

0: تلاقاو اللي تلميذ من منزل بورقيبة يتلاقى هو تلميذ من ماتر ويتلاقى من هو تلميذ من بنزرت في أمسية في بنزرت في دار ثقافة الشيخ إدريسي بنزرت ولا في دار ثقافة في ماتر ولا في دار ثقافة في منزل بورقيبة. كان ثم تبادل متاع شبابي يصير، وكانت مصائف والجولات في الصيف معناها يمشي للتخييم ويمشي للجهات أخرى وفي جهات أخرى يتعلم أنه يتحاور مع غيره لكن اليوم هذا نجم نقول لك 70-80% منه اضمحل. وكيف اضمحل هذايا معناها باب من ابواب معناها التعايش والحوار
1: والتربيه نقولوها مدرسه يعني معنا في
0: مدرسه كبيره معناها محيط مهيئ ومساحه كبيره باش تعلم صغيرك معناها الجوانب الاخلاقيه الباهيه، فهمتني؟ اليوم بدينا نفتقدوها، ولهذا علينا زاد مراجعه الزمن المدرسي باش نعطوا مساحه، لانه اليوم كلتنا دروس التدارك وكلتنا فهمتني الجري وراء النتيجه راه معد كذا. قديش من تلميذ متوسط ومعناها انتماء الى منظمات وجمعيات وكذا غدوه تلقى مستقبله خير من اللي عاش بين الكراس والقلم والبورتابل، فهمتني؟
1: على السيري ذا على ذكر المنظمات كيف الكشافة كيف المصايف واللي دورها كبير برشا في تأثير شبابنا وتعليمهم كيفاش يعيشوا كيفاش يثقبوا كيفاش يتحاوروا، ما تراش انه هالمنظمات هذية مقصرة نوعا ما لانه مازال تتعامل مع احترامنا بطبيعة الحال هو الفكر النقدي ملاحظة فقط، بمعنى إنه المنظمات هذه قاعدة تستنى في الشباب يجيها. اليوم الشباب ما عادش بنفسك الشي يقولوه لها هي بنفس الحماس اللي يخليه يفركس على الكشافة ولا اللي يفركس على المصايف. علاش؟ لأنه اليوم عنده مشاغل أخرى بالنسبة له، هو التليفون عوض الدنيا الكل. علاش أنا اليوم ورسالة نوجهها للمنظمات هذه وغيرها إنها هي اللي تسعى وراء الشاب، علاش ما نعملوش زيارات للمدارس ونحاولوا نستقطبوا أك صغيرات، نمشيوا للمعاهد نحاولوا نستقطبوا أك صغيرات، دور الشباب دور الثقافة علاش ما نمشيوا لهمش؟ يعني برشا أسئلة. في النهاية إن شاء الله نلقاو التفاعل من الناس الكل، وهدفنا في النهاية شبابنا وليداتنا يشدوا إثنية صحيحة.

عارف اللي عجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

0: كي تشري السخان الشمسي صندوق الانتقال الطاقي يساهم معك ب 400 دينار للسخان 200 لتر و 700 دينار للسخان 300 لتر والباقي تقسطهم لك ستاج على 5 سنين على فاتورة الضوء. الطاقة الشمسية بلاش والماء سخون ما يوفاش. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
1: اصنيعي وتابع الضمان
2: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وثمان.
1: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وثمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين. توا خبره سنين ثقه وامان اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وثمان خدمتهم في البرومي شوا من قديم الزمان. دول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور ميكانيزم ريدو جو كورنيير توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودو والتوصيل عليهم مضمون.
2: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا
1: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
3: مستقبل مهني جديد يبدا التكوين الصحيح وفي عالم الحلاقه والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفه يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبره. اكاديميه الحلاقه والتجميل العصري بوشوشه بن احمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدوره سبتمبر 2026 حلاقه الرجال العصريه كولوراسيون استيتيك حلاقه وتجميل النساء والجديد قسم استيتيك تكوين متخصص لمده 6 اشهر باحدث التقنيات والبرامج. وللمهنيين اللي حبوا يطوروا مستواهم تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبه انجلوري سيلاسيل مكياج بيرمانون ادغا فاسيال مكياج ايشينيون كوبي كولوراسيون. من التكوين الاساسي للمبتدئين الى التكوين المستمر للمحترفين كل خطوه محسوبه باش تقربك اكثر للاحتراف. للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99 488 442 98 785 442. أكاديمية بوشوشة بن أحمد تميز خبرة إتقان. ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف.
4: ألو
3: ألو صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله. أنت هو؟
4: شكون معايا؟
3: أنا. أين مستقبلك؟ اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى وقيت باش تبدا.
4: اما منين نبدا؟
3: البدايه من اوميغا فورماسيون بيزيرت.
5: في اوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك، تكتسب خبره حقيقيه وتقرب اكثر لحلمك المهني. تلقى التكوين منظر بي تي بي وبي تي اس، محاسبه وماليه او اعلاميه والتصرف. فما زاده حرف يدويه من حلاقه للنساء ورجال، تكوين سريع، بلومبوري، الكتريسيتي دو باتيمون، كليماتيزاسيون، تصليح الهواتف الجواله والكثير من المجالات الاخرى. اكثر من 20 سنه خبره في مجال التكوين وخبرتنا اليوم هي خطوه في مستقبلك غدوه. اوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدا من هنا. التسجيل مفتوح، للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23 232 0 65 أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت أو بالفرع الثاني قبيلة بائع الزهور ببنزرت. أوميغا فورماسيون بيزير، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.
6: شكون ما يستحقش امبريمونت اورديناتور والا بي سي بورتابل في الدار؟ في الخدمه ولصغارك تربح الوقت، تنقص في التعب وتوفر لك فلوسك. اقوى بروموسيون للعوده المدرسيه والجامعيه تستنى فيكم، وبالمناسبه هذه خضراوي تاك عملت لكم تخفيضات ما تتفوتش. اقوى العروض وتخفيضات ما تلقاوهم كان عندنا في خضراوي تاك. للدار، للطلبه ولا للمكتب، خضراوي تاك في بنزرت وين المونغيلا والا وين المكتبه العموميه. وإلا تنجموا تعديوا الكوموند نتاعكم على خضراوي.ان والتوصيل لباب الدار. ملفش تستنى، كلمنا على رقمنا 98 136 397.
7: استنى المرة هذه الحكاية أكبر، كأس بنزرت للحلاقة جاي نهارين 19 و20 أكتوبر. من التكوين الإبداع المنافسة والاحتراف وكل واحد عنده بلاصته. 19 أكتوبر نهار الفورماسيون، في الصباح كونكور إليف ميدي لكل تلامذة مدارس الحلاقة والتجميل. هذه فرصتك باش تعيش أول تجربة ليك في عالم الكونكور، تبرز موهبتك، تتحدى روحك وتبدأ أول خطوة في طريق المنافسة والتميز. هذا نداء خاص بكوافير أوم ودام زادة، وأنت يا بروفيسيونيل يا أصحاب الصالونات، هذه فرصتك باش تخرج خدمتك للواجهة. قدم أقوى ما عندك وخلي إبداعك يكون حديث الحدث. والفرصة ما تقفش عند المنافسة. كونتوني فيزيبيليتي وشوتينغ لخدمتك باش تبرز وتروج لموهبتك وتخلي اسمك حاضر. جوائز خوفي شهادات تكريمات ومفاجآت ديفيلي دو مود سيريموني دو ريميز دي بري ديستريبيوشن دي ديبلوم وسهرة ختامية استثنائية. نعاود نذكركم 19 و20 اكتوبر بنزل الأندلسية بنزرت كأس بنزرت للحلاقة. تعلم نافس ابدع وخلي بصمتك. التسجيل مفتوح ما تستناش للاخر واحجز بلاستك من توا. للاستفسار والحاجز الاتصال على 98 440 621 او على 25 291 876. كأس بنزرت للحلاقة موعد يجمع أهل المهنة ويصنع فرص جديدة بمساهمة المكتب الجهوي للحلاقة والتجميل ببنزرت ورئيس المهرجان السيد ناصر شولاق. غني بلانش المساند الرسمي لكأس الحلاقة ببنزرت.

0: فاينانس فاكت مع هشام الجميلي. فاينانس فاكت معلومة نقاش مواضيع 100% شبابية وأجواء مميزة. كونوا في المواد.
1: رجعنا لكم مرة أخرى الوقت لأربعة ونص نحن على مشارف نهاية البرنامج متاعنا. نتكلم معكم ونخزر من خلال النافذة إلى قطرات وزخات المطر اللي قاعدة نازلة تنعش الروح وترجع فينا كيفاش نقولوها سيدي ذا الأجواء أكل برد توحشنا إنه لا نحب نبرد ما نحبش الدفء ده. في الجزء الثاني من برنامجنا جزء مختلف على الجزء الأول، جزء شخصي ذاتي باش نحكيه فيه مع سيريضا المربي المدير المدرسة التاريخ الممارسة الثقة الخبرة باش نحكيه عليه كمربي باش نقولوا له. رانا في الجزء الثاني من الحلقة متاعنا هو جزء التكريم باش نقولوا لك سيدي يعطيك الصحة سيدي أكيد تعب الكل اللي تعبته من أجل تلامذتك راهو ما مشيش خسارة أكل الجهد اللي بذلته أكل المسافات اللي قطعتها باش توصل لمدرستك أكل الصوت اللي علاه من الحجرة متاعك باش توصل المعلومة لتلامذتك أكل تعب الكل أكل الآلام اللي اتكبتها الكل من أجل تلامذتك راهو ما مشيش خسارة. تبارك الله أجيال خرجت على يديك واليوم وانت بعد ما ختمت مسار ومسيرة طويلة وطويلة برشا حبينا نقول لك شكرا لك سيدي. هي كلمات تكريم ونقول كلمات لأنه كنا نتمنى أن يكون تكريمنا لك أكبر وأكبر، لكن ميسيرش المحبة في القلب التقدير في القلب وأكيد كل الحب وكل التقدير لك سيدي. في اللحظات هذه يا سيدي سيريضا باش نحكيه على سيريضا المعلم المربي المدير، مسيرة طويلة أكيد تعبت فيها خدمت فيها خرجت أجيال من يزيني ما نحبش نتكلم نحب نخلي الكلام لك انت كيفاش بدأت المسيرة شنو الصعوبات اللي واجهتها اكيد في بدايتك الى حدود نهاية مرحلة من حياتك. انا نعتبرها نهاية مرحلة لاني نعرف سيريضا انها مرحلة التعليم او الممارسة المهنية، لكن التقاعد بالنسبة لي هو كان نهاية مرحلة وبداية مرحلة اخرى من العمل في مجالات اخرى، لانه التقاعد بالنسبة لي ما كانش نهاية هو بداية.
2: شكرا شكرا لك على الكلمات اللطيفة اللي معناها تمس القلب والروح ومعناها وزيد تعطينا فهمتني معناها أمل في المستقبل. الحمد لله والشكر لله أنه أنا نعم علينا ربي سبحانه وتعالى فهمتني بالصحة والعافية، وقبل ذلك فهمتني أنعم علينا بأن نكون فرد وجندي من جنود البلاد هذية في قطاع حيوي. احنا نسمعوا يتكلموا ويقولوا فهمت معناها راو القطاع هذا راو امن بلاد ولا هذا يا راهو معناها من اولويات البلاد هو قطاع التربية اللي اول ما معناها استثمرت فيه تونس روحها هي استثمرت في قطاع التربية والصحة فهمتني. واليوم انا كنت في بدايتي معناها مربي ودخلنا للمجال هذايا يمكن ما دخلناش برغبة كنا نطمحوا لها ما في بالنا ما خير، واحنا اليوم بعد السنين هذية اكتشفنا ان كنا في معناها احسن قطاع ومعناها اقرب قطاع لقلوب العباد وما خيرش من محبة العباد. انا رضا مغران ساعة أدين بما أنا عليه إلى ربي سبحانه وتعالى ساعة، والوالدة اللي أحسنت تربيتنا ومعناها وكانت معناها ورانا صباح وليل وفعشية وفي كل وقت وفي كل حين. الوالد الله يرحمه معناها كان معناها سند لنا، أما كانت الأكثر الوالدة هي قريبتنا وكانت هي اللي هي المخطط معناها كانت هي البوصلة متاع الدار كل كما بكري نتحدث على أساس أني راي الأم، وفعلا كنقول الأم راه هذا معناها لما عينته وعشته أنا مع الوالدة، ثم معناها للمعلمين السعاق بل هو التكريم هدايا والكلمات اللطيفة هذه راي ما تمسنيش أنا، لأني أنا شكوني أنا قدام المعلمين اللي قروني، المعلمين معناها اللي حطوا عصارة جهدهم في سنوات صعيبة، في سنوات السبعينات سنوات كانت صعيبة في بداية البناء في تونس، فهمتوا اليوم هاو يتواصل معناها البناء إن شاء الله، فهمتني معناها إن شاء الله نكون في الطريق الصحيح. اليوم أنا راني ودين بما أنا عليه زادة كما قلت لك للمعلمين متاعي، ونحب بالمناسبة كل المعلمين هم على روسي إلا أني زوز لا أستطيع أن أنساهم، هما سينور الدين المنصوري الله يمدد ربي في أنفاسه، اللي هو المعلم اللي أعطاني شحنة كبيرة ياسر، وكنت معناها هذاك معناها اللي أعطاني الطريق الصحيح في بداياتي. ثم مدير مدرسة عزيز علي وغالي، كان مدير وكان أخ وكان صديق وكان من المديرين متاع الزمن نقول جميل، والموجود منهم إلى حد الآن لأنه معناها المجتهدين كثيرين، سي عبد الحفيظ الحقي الله يرحمه، معناها تعلمت عليه وتلمذت عليه بيداغوجيا وإداريا وفي جميع المجالات. انطلقت بعجالة انطلقت الحلمة والمنامة اللي كنت معناها نعيشها وهي متواصل تو إن شاء الله، فهمتني، انطلقت بعد رجوعنا من الجامعة التونسية، فهمتني، ذات صيف 85 انطلقنا في سبتمبر 86 انطلقت في التدريس في ريف من أرياف القسرين. أنا منش أصيل توزر وجريد المنشأ، وتربيت في القسرين، فهمتني، في بلد علي بن غذاهم، ثائر علي بن غذاهم والقسرين والعلو الشاهق متاحة
1: وتحية من خلال إذاعتنا أكيد لكل أهالينا في القسرين وكل أهالينا في الجريد أكيد.
2: وبعد عصارة التجربة بديتها في الريف، في ريف القسرين، في ريف سبيبة، خمس سنوات في الريف، وقصاوة الريف في 86 87 88 90، فهمت، في مرحلة جديدة من حياة تونس تعدوا كيف معناها كالنسمة رغم صعوبات وكل ديما توا كي نتذكر شيخة كثورة الشباب وكذا وعنفوان الشباب ومكنتني من أرضية باش نتعلم، لأنه فرق ما بين أنك تكون تاخذ وتبدأ تعطي، باش تعطي لازم تكون تتعلم برشا تتعلم برشا تتعلم برشا. الحمد لله الفترة هذيك تعدت كخمس سنوات، معناها لحظة تعلمنا فيها، عانينا فيها، كبدنا فيها، شتاء تنقلنا على ساقينا، عندنا تلمذي شو على 7 كيلومتر 8 كيلومتر على ساقينا. أنا من معناها كنت ساعات كي نجي مروح من القاش النقل 7 و8 كيلومتر باش نتنقل على ساقي الساك على ظهري كذا، والحمد لله وبنفس العطاء. اليوم تسمع معلم يقري 15 ساعة ويقولك تعب تتغشش، تقول كيفاش داخل تغضب، تقول ميزموش يقولوا الكلام هذا، احنا خدمنا 30 و35 ساعة.
1: لا انا نشوف فيك تو كي تحكي تقول نمشي 8 كيلومتر ونعرف الاجواء الشتويه خاصه في المنطقه هذيك، ورغم ذلك تحكي فيها بطريقه وانت مبتسم، واحد واثنين تحكي وتقول خمس سنوات رغم الصعوبه، وراو كي تحكي تقول لي رغم الصعوبه قاعد نتخيل الصعوبات اللي انا خدمنا في الارياف ونعرفوا شنو معناها الصعوبات اللي لقيها المعلم ما بين في بعض الارياف خاصه كي يكون الطقس بارد وكذا، لكن قلت تعديت كي نسمع ما شكيتش، ما قلتش تعبت، ما قلتش جلست، ما قلتش سخنت، قلت تعديت كي نسمع. وهذا درس علاش نحبوا نسمعوا كبارنا نحن، هذا درس لشبابنا اللي التحق بالمهنه هذه انه يتعلم ما يسيرش. هي مهنه شاقه، مهنه متعبه، لكنها في نفس الوقت مهنه فيها برشا سعاده وبرشا حب،
2: هي فيها برشا لذه. وشوف على قدر العطاء تاخذ، اذا كانك انت توصل درجة الرضا، ولو درجة الرضا صعيب باش الواحد يوصل لها، ثم يجوك انت تقول نحس بالبرد ولا نحس بالتعب متاع الطريق، لكن كي تراس غار وهما جايينك في قشابية وساعات تلقاها في صنديل في الشتاء وتلقاها كذا. انت ما احنا رانا كنا في المكتب الصباح فهمتني نعملوا سامور متاع عافية، بمعنى سامور ظهر لي في بنزار تعرفوه السامور، معناها الحطب ناخذوا برشا حطب ونشعلوا النار باش يتلموا الصغار اللي جايين الصباح في الشتاء باش يدفوا عليه. في نصف النهار ثم صغار يتقاسموا معانا الفطور متاعنا احنا، فهمتني؟ ما كانتش فما كونتين، كانوا يجيبوا معاهم قدمة متاع خبز في الساشي بلاستيك، ثم شكون يبدا فيها شويه زيت ثم شكون ياكلها شايحه، ثم تلامذه ناخذوهم معانا ساعات كل مره كانوا نوع من المكافئه للتلامذه وكذا نجيبهم معانا. راهو هذيك ما عادش ما نحسوش تعبر وتعب، ما عادش تحس في وقتها، راك انت في وقتها تحس معناها تحس روحك سعيد كي تشوف صغار رغم التعب هذاك ويجيو وما يتغيب لكش على خاطر مش معناه، معناه أنت قاعد تفيد، هو عنده إيمان باللي المكان اللي جايله يستحق الجهد هذاك. مدامه جايك وهو عنده الإيمان هذاك معناها أنك أنت من الناس اللي معناها تسعدهم، فهمتني؟ والحمد لله تعدوا 5 سنوات في علاقة مع مجتمع ريفي، معناها الناس تحبك والناس كذا والناس ويبجلوك ويقدروك وما يقيم فرحهم إلا ما تنكونوا حاضر، ويغضب بعيد الشر كي يبدأ ثم عنده مناسبة حزينة وإنت ما كنتش من الناس الموجودين، والشرف ليه معناها كنت تكون أنت حاضر سواء هنا في الأفراح ولا في الأطراح، شرف ليه معناها وقتها. علاش نقول لك انا 5 سنوات معناها تحس روحك انصهرت في المجتمع هذاك ووليت عمود من الاعمده نتاع المجتمع، وذاك علاش المربي احنا نتحسروا على المربي اللي كان هو العمود نتاع المجتمع اليوم، ولا ان شاء الله هو ان شاء الله معناها تتعافى من بعض المظاهر باش يرجع المربي العرصه الصحيحه. هذا موضوع لنقاش آخر علاش وكيفاش واحد، لكن لازمنا ننتصر روحنا ديما روسنا الفوق الخشم كل العربي معناها متقاعد، فهمتني؟ ومعتزين بقيمتنا. صفة المربي والمعلم راهي صفة الرسول صلى الله عليه وسلم هو معلم
1: فهمتني؟ أكيد.
2: معناها المقاربة هذه ما تحطش روحك في معناها ما بقى الرسل، إما راك كما قال
1: عندك صفة من صفة الرسل
2: كاد أن يكون
1: رسل.
2: الحمد لله أن ليؤمن بالرسالة هذه راهو يقار ويخدمها بنصيحة، راهو ربي سبحانه وتعالى سعى يبارك له في صحته في أهله في غيره. كملنا 5 سنين كملنا في الريف، ثم انتقلنا إلى المدينة ومعناها تحسن الوضع معناها الاجتماعي، ولكن اللي لاحظته في وقتها أنه الشغف متاع أهل الريف وإيمانهم بالعلم وإيمانهم برسالة التربية، وقتها كانت معناها التربية والتعليم كانت هي مصعد اجتماعي، كانت التعليم كان باب من الأبواب
1: للعائلة التونسية لتحسن أوضاعها الاجتماعية،
2: ثم كانت ملاذ للترفيه، يعني يلقى فيها القصة ويلقى فيها الكتاب اللي هو تو ما عادش مرغب و كانت مكان للقاء بالأصحاب وبالأساس.
1: أنا نحب مدامك تحكي على تجربتك في رضا، وأكيد بنحب نستفيد من لأنه بناء علاقة بين المربي وبين التلميذ اليوم صارت صعيبة، بعض الكفاءات قادرين أنه يخلقوها ويوجدوها. أنا نحب نسألك أنت سواء في بدايتك أو في أي مرحلة من مراحل العمل متاعك، شنو الحلول اللي لقيتها باش تبني علاقة مميزة مع تلامذتك؟
2: هو أنا مو كما حكيت لك بكري قلت لك أنا كمشيت المدرسة الريفية هذه لقيت سنة أولى فيها 45 تلميذ
1: ما شاء الله،
2: متنجمش ترفض، يزمك تقريهم ويزمك تعطيهم. تلميذ أنا معلم تاع سنة أولى وشدني الشغف المرة الأولى تعبت شوي، أما بعد نلقاها ممتعة جدا، لأنك كأنك تجي الأرض في وقتها، ما كانش للروضة ولا كان للتحذيري ولا جوست في بعض الأماكن الكتاب كنت تجي تاخذ أرض بور وانت تبدأ تفلح وتبدأ احنا ديما نقول انا راهو مارس فهمتني كي المطر في مارس معناها مفهمش ما خير منها فهمت ذهب خالص احنا في مارس نبدو نشمو في ريحة المنتوج متاعنا في ريحة النوار اللي بداي فيه حمك صغيرات الريحة الطيبة يبدو يفرق ونقول واحنا صغار وفهمتني وتبدأ شو اسمه معناها عاد في بدايتي قبل ما نبدأ قبل ما نبدأ نقري يلزمني نحبب الصغير فيه
1: هذا المبدأ
2: نلعب معاه نلمس فيه الجوانب متاعه الكل نحضنه نحاول دفاسان أنه يولي يستنى في النهار يجي فيه المكتب تعديه جمعة عشر أيام تبدأ بشوي بشوي وقت أنا نقول راهو ما تقري الصغير إلا إذا كان حبك كيف بوه ولا خير
1: هذا المبدأ هذا وهذه رسالة من خلالك أنت بالحق أنا نمن بها ما نجمش نخدم ديما نقول وانه اذا التلميذ ما حابنيش راه ما نجمش ياخذ مني حتى معلوم دونك لابد انه تبنى في بدايه كل سنه ورساله لكل زملاء المعلمين اكيد بكل حب زاد نقولوها خلي التلميذ يحبك ابني علاقه ود وعاطفه معينه ما تمشيش تمارس مهنه لا امشي مارس فن والفن كيفاش نقولوها ممارسه مختلفه عن المهنه فيها احاسيس فيها عاطفه اذا حبك تلميذك راهو يعطيك على ذكر السنه الاولى وانا في بدايتي خدمت السنة اولى وميزة السنة اولى انها من اصعب سنوات التدريس واثنين لكن من احلى سنوات التدريس لانه تقريبا كل يوم قاعد تشوف في نتائج العمل متاعك معاه
2: الذوق كيف النحلة
1: يجيك صفحة بيضة اخر الحصة الصفحة البيضة باش تلقى فيها بعض النقاط بعض الورود قاعدة تنبت وتقول هك الوردة اللي انا
2: لقيتها
1: او نقول ساهمت فيها سيدي هي جزء منها جهد الطفل او جهد العائلة لكن هذيك متاعي انا عملتها هذيك لذة السنة اولى بالحق
2: هي لذة سبحان الله ربي سبحانه وتعالى لذة الخلق وهو نوع من الخلق هو نوع من الخلق معناها باش تغير صورة من صورة الى صورة اخرى هو هذا في حد ذاته نعمة كبيرة وهذاك هو الغرام وقت شي تولد وقت تحس روحك تنتج تحس روحك تنحت في أذهان الصغار تحس روحك معناها تحس روحك فعلا سورتو في الأقسام الصغرى هذوما لأنهم ما زالوا صغار غض معناها صغير غض طري نفسيته ما زالت مهزوزة ما زال كي غير تفطم معناها من العائلة أول عتبة أول شخص بشي يلتقي به في غياب والدي غالبا يكون بالمرافقة أنت بشي آمن لك وكذا فهمتني وقت اللي آمن لك صغير تبدأ تخدم وقت تبدأ تخدم فهمتني تراوح بين احنا نقول ساعة كف وكعبة حلوة نقولوها بين الجد وبين الهزل وما بينهما لين توصل بيه اختيوة اختيوة ووقتها إذا كان حب هو من خلال أرى ساعتها صغير سنة أولى تحدد مساره كامل رغبته عجبته المدرسة شيخ عليها شيخ على المعلم صيي الصورة رخصت لهنا فهمتني يجي يقبل على
1: بقية سنوات يولي عنده رغبة في الدراسة
2: والحمد لله
1: سيدة الحلقة معك كانت بصراحة مميزة ومميزة جدا خبرة المربي خبرة الإنسان خبرة الشخص لقيناها من خلال كلامك لقيناها من خلال أفكارك قد ما يطول الوقت قد ما نحسوش به معاك في كلمتين لأن الوقت انتهى لسوء الحظ كنت نتمنى أنها تكون أطول وأكثر من هكا باش نخلي لك كلمة الختام سريدة
2: هو كلمة الختام أنا مريت من توزر للقصرين وأنا سعيد جدا ونحب نتوجه لكافة الأهالي زيد سورتو خاصة المنطقة اللي نسكن فيها في البحيرة وزملائي اللي معناها زاملوني في مدرسة عين مريم والناس اللي نعرفهم الكل الغديكة والأولياء وتلامذتي اللي قريتهم والزملاء اللي أشرفت عليهم وقت مدير نحب نشكرهم ونشكر كافة أهالي بنزرت على الكرم متاع الضيافة لأن دي مازلنا نحس روحي لتو ضيف معش معناها نقول ضيف أنا ولد بنزرت لكن نقول ضيف لأنه الضيف ديما عزيز وغالي وأنا نحس اليوم إلى حد الآن أني عزيز وغالي في بنزرت فهمتني ونلاقي الاحترام أينما حللت. واليوم وجودي أنا في أكسجين في حد ذاته اللي هي منارة من منارات الإعلام في تونس ما هيش بنزرت، هو في حد ذاته نوع من الكرم والمحبة والاحترام لكل من يقدم معناها للجهة هذه ويخدمها. وإن شاء الله نكونوا صادقين في العمل اللي قمنا به في هذه البلاد، ونتمنوا لها كل الخير، وإن شاء الله نشوفوا بنزرت معناها كما نعرفوها نوارة من نوارات تونس.
1: يعطيك الصحة سي رضا، تحية ليك، تحية للعائلة متاعك أكيد، تحية لكل الزملاء في كل مكان. حلقة مميزة أعتبرها. في النهاية ما بقى لي كان نقدم تحية زدا كيف كيف لكل متابعين على أحلى إذاعة، إذاعة أكسجين فام، ودمت في حفظ الله.
0: فان اند فاكت مع هشام الجميلي. فان اند فاكت، معلومة، نقاش، مواضيع 100% شبابية وأجواء مميزة. كونوا في المواد.

0: كي قنطرتها تتحل اقصد غير الملح اوتيك ماتر ولا راس جبل سبوتنوتيك والفيو بور كسكروت البلي بيناديك رشتة نجارة بوري منكوس وكلامار يا حوات على بنزرت في المنار
1: ماكس بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد مي لافيش تستنى اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت ولا كلمونا على 36 105 56 23 27 705 56 ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك وفر
2: طاقتك تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف اسمع مليح ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نزهة تكوين في الكوافور فام ايون كوب شينيون ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين
3: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو ادغا فاسيال ميكرو نيدلينك بلازما بين مكياج بيرمانان كاندي ليبس و بيبي ليبس انجلوري سيلاسي سوان ما اي بيي و ايبيلاسيون فيزاج انكار
2: لتسليم المعلومات كلمونا على 20 661 066 وإلا 50 30 99 إيكول نزهة تعلم أتقن وابدا مستقبلك في عالم الجمال
4: مليون نجم تشري فريجيدير بسوم خيالي ومعاها هدية والجارانتي يوصل الخمس سنين وإلا تلفزة فرجتها عالمية تحب على غاز فور ميكرو اوند من الاخر كنت تحب تشري الكترو ميناجي وما لقيتش السوم اللي يساعدك ملا هذي فرصتك باش تخير وتختار في باشير جبنا لك لارج شوا من جميع الماركات والسوم كيما العاده لو ميور بري وكان على التوصيل مضمون البي بالدار وبلاش باشير لو ماجازان اللي توفر لك اقوى الماركات وباقل الاسوام وكان تحب على التقسيط نودوك بتقسيط يوصل ل 36 شهر باشير في بنزرت شيخ ادريس البياسة والفرع الثاني في شارع حسن النوري وإلى كلمونا على 26 455 444

فما حاجات كي تتقص عليك نورمال، اما كي تتقص عليك الانترنت تولي دفيبري دفيبن حتى تجيك جلوبال نت فيبري. تمتع اقوى فيبر ب 55 دينار و900 في الشهر والفري دراكوردومون بلاش مع فيبر جلوبال نت فيبري. لا تقعد دفيبري.

0: راديو اكسجين اف ام. تعرف اللي عجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك
1: فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون الترا رابيد تير تيران، تحسها امان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
2: Maxbox 5G Orange élu produit de l'année. Connexion très haut débit, tous le حتى 100 méga et petit DN من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
1: عندك أورانج.
3: اصنيعي وتابع الضمان
4: مع تبي المغراوي اتهنى وتمان.
3: مع تبي المغراوي اتهنى وتمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق للمواصفات العالميه. لعام الاثنين توا خبره سنين ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان. خدمتهم في البرومي شوا من قديم الزمان، دول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور ميكانيزم ريدو جو بوانيير توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
4: مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
3: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دو رون توت لاني.
5: مستقبل مهني جديد يبدا تكوين صحيح، وفي عالم الحلاقه والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفه، يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبره. أكاديمية الحلاقة والتجميل العصري بوشوشة بن أحمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدورة سبتمبر 2026. حلاقة الرجال العصرية كولوراسيون إستيتيك، حلاقة وتجميل النساء والجديد قسم إستيتيك، تكوين متخصص لمدة 6 أشهر بأحدث التقنيات والبرامج. وللمهنيين اللي حابوا يطوروا مستواهم، تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبة: أنجلوري، سيلاسيل، مكياج بيرمانون، إدغا فاسيال، مكياج إيشينيون، كوبي كولوراسيون. من التكوين الأساسي للمبتدئين إلى التكوين المستمر للمحترفين، كل خطوة محسوبة باش تقربك أكثر للاحتراف. للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99 488 442، 98 785 442. أكاديمية بوشوشة بن أحمد، تميز، خبرة، إتقان. ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف.
6: ألو
5: ألو، صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله. أنت هو؟
6: شكون معايا؟
5: أنا. أين مستقبلك؟ اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى وقيت باش تبدا.
6: اما منين نبدا؟
5: البدايه من اوميغا فورماسيون بيزيرت.
7: في اوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك، تكتسب خبره حقيقيه وتقرب اكثر لحلمك المهني. تلقى تكوين منظر بي تي بي وبي تي اس، محاسبه وماليه او اعلاميه والتصرف. فما زادة حرف يدوية من حلاقة للنساء ورجال، تكوين سريع، بلومبوري، إلكتريسيتي دو باتيمون، كليماتيزاسيون، تصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات الأخرى. أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هنا. التسجيل مفتوح، للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23 232 065، أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت، أو بالفرع الثاني قبيلة بائع الزهور ببنزرت. أوميغا فورماسيون بيزير، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.
8: شكون ما يستحقش امبريمونت اورديناتور والا بي سي بورتابل في الدار؟ في الخدمه ولصغارك تربح الوقت، تنقص في التعب وتوفر لك فلوسك. اقوى بروموسيون للعوده المدرسيه والجامعيه تستنى فيكم، وبالمناسبه هذه خضراوي تاك عملت لكم تخفيضات ما تتفوتش. اقوى العروض وتخفيضات ما تلقاوهم كان عندنا في خضراوي تاك، للدار، للطلبه ولا للمكتب. خضراوي تاك في بنزرت وين المونغيلا والا وين المكتبه العموميه، وإلا تنجموا تعديوا الكوموند نتاعكم على خضراوي.ان والتوصيل لباب الدار. ما لافاش تستنى، كلمنا على رقمنا 98 136 397.
9: استنى المرة هذه الحكاية أكبر، كأس بنزرت للحلاقة جاي نهارين 19 و20 أكتوبر، من التكوين الإبداع المنافسة والاحتراف، وكل واحد عنده بلاصته. 19 أكتوبر نهار الفورماسيون في الصباح كونكور إليف نيدي لكل كلام ذات مدارس الحلاقة والتجميل. هذه فرصتك باش تعيش أول تجربة ليك في عالم الكونكور، تبرز موهبتك، تتحدى روحك وتبدأ أول خطوة في طريق المنافسة والتميز. هذا نيدي خاص بكوافير أم ودام زادة، وانتي يا بروفيسيونيل يا أصحاب السالونات، هذه فرصتك باش تخرج خدمتك للواجهة. قدم أقوى ما عندك وخلي إبداعك يكون حديث الحدث، والفرصة ما تقفش عند المنافسة. كونتوني فيزيبيليتي وشوتينج لخدمتك باش تبرز وتروج موهبتك وتخلي اسمك حاضر. جوائز، خوفي، شهادات، تكريمات ومفاجآت، ديفيلي دو مود، سيريموني دو رميز دي بري، ديستريبيوشن دي ديبلوم وسهرة ختامية استثنائية. نعاود نذكركم 19 و20 أكتوبر لنزل الأندلسية بنزرت، كأس بنزرت للحلاقة. تعلم، نافس، ابدع وخلي بصمتك. التسجيل مفتوح، ما تستناش للأخر وأحجز بلاستك من توا. للاستفسار والحجز الاتصال على 98 440 621 أو على 25 291 876. كأس بنزرت للحلاقة موعد يجمع أهل المهنة ويصنع فرص جديدة، بمساهمة المكتب الجهوي للحلاقة والتجميل ببنزرت ورئيس المهرجان السيد ناصر شولاق، غني بلانش المساند الرسمي لكأس الحلاقة ببنزرت.

0: بالباك ولا بلاش غرامك نجم تتبعه وتوصل بيه لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
1: يا انا مغرومة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها، وحرت منين نبدأ؟
0: اللي يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده نضمن لك انك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق، وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
1: والله ديما نسمعني، عندك فكرة شنو قريب بالضبط؟
0: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون أنجلوري موجودة، وكل عام عندهم ديكادور تلمذتهم، وزيدهم أحجام الرجال وتبيها وخيك، خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبوا على 98 440 621، ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
2: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكرون وأغلى كومبليمان أليمنتير. أنت ما تستحقش برودوي، أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقة. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك، ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت، انفو لاين 57 039 00.
3: معرض بنزرت الدولي فرصة كل عام باش تختار على ذوقك كل ما يلزم الدار، واليوم يجيكم معرض مفروشات وزينة الدار من 25 سبتمبر إلى 11 أكتوبر 2026. المعرض فيه الخيرات بزيد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو عندهم كل ما يخص الدار التونسية، مفروشات إزرابي وموكات زينة الدار، موبيليا وأكسسوار فخار تحف وهدايا. المعرض مفتوح يوميا من 10 متاع الصباح ل 7:30 متاع العشية. كلمونا على 55 200 999.
4: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
5: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفو لاين 98 118 232،
4: وإلا كلمونا على 98 118 231.
6: تحب تتعلم حرفة بيديك؟ نجم تفتح لك باب خدمة ولا تعاونك تبدأ مشروعك الخاص معانا في أكاديمية تحميدي أحلام. الفرصة قدامك، وفروا لك تكوين مهني مدة 10 شهور في حلاقة رجال وحلاقة وتجميل نساء، بتكوين تطبيقي وتقنيات عصرية باش تتعلم وتطور مهاراتك وتوصل للاحتراف. وزاد عنا تكوينات قصيرة المدى في تركيب الأظافر، تركيب الرموش والعناية بالبشرة والمكياج، مكياج أرتيستيك. أبواب تسجيل مفتوحة لدورة أكتوبر 2026، سارع وسجل وأضمن بلاستك. للمعلومات والتسجيل اتصل بينا على 25 462 530، أو تفضلوا بزيارتنا في مقر أكاديمية تحميدي أحلام، شارع الاستقلال، منزل بورقيبة. أسرع وسجل وضمن بلاستك.

0: الاكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي
1: ريح ايش بده نفس اكسجين ونرجع ريح ايش بده نفس اكسجين ونرجع ونرجع ونرجع

0: Oxygène FM.
1: Publicité.
2: فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون الترا رابيد تير تيران، تحسها امان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
3: Maxbox 5 chez Orange, élu produit de l'année. Connexion très haut débit, tous le hâte 100 mégas et petit DN, min 55 dinars fichar. Jarraba ou hafala fiddar.
2: عندك Orange.

0: بالباك ولا بليش غرامك نجم تتبعه وتوصل بيه لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقه وتجميل ليك لولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي تسجيل تحل.
1: يا انا مغرومه ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجه اللي نحبها، وحرت منين نبدا؟
0: اللي يقصد دار كبيره، معهد نور للحلاقه والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبره 35 سنه في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج واوروبا. عنده مضمن لك انك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق، وما تخرج كان قادره تحل سنتر وتخرج عروسه. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس خليك ترغب اكثر واكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
1: والله ديما نسمع لي، عندك فكره شنو القريب بالضبط؟
0: تقرا كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون اونغلوغي موجوده، وكل عام عندهم دي كادو لتلمذتهم، وزيدهم حجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبوا على 98 440 621، ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
2: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكرون وأغلى كومبليمان أليمنتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 0000.
3: معرض بنزرت الدولي، فرصة كل عام باش تختار على ذوقك كل ما يلزم الدار. واليوم يجيكم معرض مفروشات وزينة الدار من 25 سبتمبر إلى 11 أكتوبر 2026. المعرض فيه الخيرات بزيد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو عندهم كل ما يخص الدار التونسية، مفروشات إزرابي وموكات زينة الدار، موبيليا وأكسسوار فخار تحف وهدايا. المعرض مفتوح يومياً من 10 متاع الصباح لسبعة ونص متاع العشية. كلمونا على 55 200 999.
4: امشي وانتي مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر.
5: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، ترافقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
6: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي. انفو لاين 98 118 232،
4: وإلا كلمونا على 98 118 231.
7: تحب تتعلم حرفة بيديك؟ نجم تفتح لك باب خدمة ولا تعاونك تبدأ مشروعك الخاص معانا في أكاديمية تحميدي أحلام. الفرصة قدامك، نوفر لك تكوين مهني مدة 10 شهور في حلاقة رجال وحلاقة وتجميل نساء، بتكوين تطبيقي وتقنيات عصرية باش تتعلم وتطور مهاراتك وتوصل للاحتراف. وزاد عنا تكوينات قصيرة المدى في تركيب الأظافر، تركيب الرموش والعناية بالبشرة والمكياج، مكياج أرتستيك. أبواب التسجيل مفتوحة لدورة أكتوبر 2026، سارع وسجل وأضمن بلاستك. للمعلومات والتسجيل اتصل بينا على 25 462 530، أو تفضل بزيارتنا في مقر أكاديمية تحميدي أحلام، شارع الاستقلال، منزل بورقيبة. أسرع وسجل وضمن بلاستيك.

0: صناعي وتابع الضمان.
1: مع تبي مغراوي اتهنى وتمان.
0: مع تبي مغراوي اتهنى وتمان. تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجودة ومطابق المواصفات العالمية. لعام الاثنين توا خبرة سنين ثقة وامان اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان. خدمتهم في البرومي شوا من قديم الزمان. طول ساندويتش، غياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، جو بوانيير، توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
1: تبي مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا
0: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا 92 93 15 44. تبي مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
2: مستقبل مهني جديد يبدا تكوين صحيح، وفي عالم الحلاقة والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفة، يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبرة. أكاديمية الحلاقة والتجميل العصري بوشوشة بن أحمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدورة سبتمبر 2026. حلاقة الرجال العصرية كولوراسيون إستيتيك، حلاقة وتجميل النساء والجديد قسم إستيتيك، تكوين متخصص لمدة 6 أشهر بأحدث التقنيات والبرامج. وللمهنيين اللي حبوا يطوروا مستواهم تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبة: أنجلوري، سيلاسيل، مكياج بيرمانون، إدغا فاسيال، مكياج إيشينيون، كوبي كولوراسيون. من التكوين الأساسي للمبتدئين إلى التكوين المستمر للمحترفين، كل خطوة محسوبة باش تقربك أكثر للاحتراف. للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99 488 442، 98 785 442. أكاديمية بوشوشة بن أحمد، تميز، خبرة، إتقان. ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف.
3: ألو
2: ألو، صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله. أنت هو؟
3: شكون معايا؟
2: أنا. أين مستقبلك؟ اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى وقيت باش تبدا.
3: اما منين نبدا؟
2: البدايه من اوميغا فورماسيون بيزيرت.
4: في اوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك، تكتسب خبره حقيقيه وتقرب اكثر لحلمك المهني. تلقى تكوين منظر بي تي بي وبي تي اس، محاسبه وماليه او اعلاميه والتصرف. فما زادة حرف يدوية من حلاقة للنساء والرجال، تكوين سريع، بلومبوري، إلكتريسيتي دو باتيمون، كليماتيزاسيون، تصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات الأخرى. أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هنا. التسجيل مفتوح، للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23 232 0 65، أو على عين المكان عمارة الشوارع 4 ببنزرت، أو بالفرع الثاني قبيلة بائع الزهور ببنزرت. أوميغا فورماسيون بيزيرت، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.
5: شكون ما يستحقش امبريمونت اورديناتور والا بي سي بورتابل في الدار؟ في الخدمه ولصغارك تربح الوقت، تنقص في التعب وتوفر لك فلوسك. اقوى بروموسيون للعوده المدرسيه والجامعيه تستنى فيكم، وبالمناسبه هذه خضراوي تيك عملت لكم تخفيضات ما تتفوتش. اقوى العروض وتخفيضات ما تلقاوهم كان عندنا في خضراوي تيك، للدار، للطلبه ولا للمكتب. خضراوي تيك في بنزرت وين المونغيلا والا وين المكتبه العموميه، وإلا تنجموا تعديوا الكوموند نتاعكم على خضراوي.ان والتوصيل لباب الدار. ما لفش تستنى، كلمنا على رقمنا 98 136 397.
6: استنى، المرة هذه الحكاية أكبر. كأس بنزرت للحلاقة جاي نهارين 19 و20 أكتوبر من التكوين، الإبداع، المنافسة والاحتراف، وكل واحد عنده بلاصته. 19 أكتوبر نهار الفورماسيون، في الصباح كونكور إليف ميدي، لكل تلامذة مدارس الحلاقة والتجميل. هذه فرصتك باش تعيش أول تجربة ليك في عالم الكونكور، تبرز موهبتك، تتحدى روحك، وتبدأ أول خطوة في طريق المنافسة والتميز. هذا ميدي خاص بكوافير أوم ودام زادة، وأنت يا بروفيسيونيل يا أصحاب السالونات، هذه فرصتك باش تخرج خدمتك للواجهة. قدم أقوى ما عندك وخلي إبداعك يكون حديث الحدث، والفرصة ما تقفش عند المنافسة. كونتوني، فيزيبيليتي وشوتينج لخدمتك باش تبرز وتروج موهبتك وتخلي اسمك حاضر. جوائز، خوفي، شهادات، تكريمات ومفاجآت، ديفيلي دو مود، سيريموني دو رميز دي بري، ديستريبيوشن دي ديبلوم، وسهرة ختامية استثنائية. نعاود نذكركم 19 و 20 أكتوبر لنزل الأندلسية بنزرت. كأس بنزر للحلاقة. تعلم، نافس، ابدع وخلي بصمتك. التسجيل مفتوح، ما تستناش للاخر واحجز بلاستك من توا. للاستفسار والحجز الاتصال على 98 440 621 او على 25 291 876. كأس بنزرة الحلاقة موعد يجمع أهل المهنة ويصنع فرص جديدة بمساهمة المكتب الجهوي للحلاقة والتجميل ببنزرة ورئيس المهرجان السيد ناصر شولاق، غني بلانش المساند الرسمي لكأس الحلاقة ببنزرة.

0: مش اكسجين، جيبوا لي قلالة اكسجين، الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. هاي هاي هاي هاي ملعب
1: ريح
0: ليش بدي انفس اكسجين ونرجع
1: ريح
0: ليش بدي انفس اكسجين ونرجع

0: فلاح، جاردينيه، مقاول ولا صناعي، تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه؟ سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جامه نوع من الادوات عاليه الجوده. امتو من فيرسوس، فيسوس، تورنوفيس، اسبيراتور، مارتو، بونسوز وسوفلور، ديسي الكتريك و دي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم. ومع امتو الجارانتي عامين كاملين. والسوم ولا في الاحلام، ما نزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه، ولا كلمونا على 98 131 350.
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسيسوار اللي في الانترنت اراتهم القاتهم، الكتروميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة، صنعة واتقان. اختار الدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، انفولاين 29 639 266.
2: نحب احسن سوا واعز ما فما في الليزيكرون واغلى كومبليمان اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. لكيب كاليفيه متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت. انفولاين 57 039 00.
3: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح. ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نوزها، تكوين في الكوافور، فام ايون، كوب، شينيون، ميش، كولوراسيون، بروتيين وكيراتين.
4: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو، ادغا فاسيال، ميكرو نيدلينك، بلازما بين، مكياج بيرمانون، كاندي ليبس وبيبي ليبس، انجلوري، سيلاسي، سوان مان اي بيي و إبيلاسيون فيزاج إنكار.
3: لتحصيل المعلومات كلمونا على 20 661 066 وإلا 50 30 30 99. إيكول نزهة، تعلم أتقن وابدأ مستقبلك في عالم الجمال.

0: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقة وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بمزرت، ولا كلمونا على 36 105 56، 23 705 56، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
1: طاقتك. تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح. ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نزهة. تكوين في الكوافور، فام ايو كوب شينيو ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين.
2: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو، ادغا فاسيال، ميكرو نيدلينك، بلازما بين، مكياج بيرمانون، كاندي ليبس وبيبي ليبس، انجلوري، سيلاسي، سوان ما اي بيي و ايبيلاسيون فيزاج اي كور.
1: لتحصيل المعلومات كلمونا على 20 661 066، والا 50 30 99. ايكول نزهة، تعلم اتقن وابدا مستقبلك في عالم الجمال.
3: مليون نجم تشري فريجيدير بسوم خيالي ومعاها هدية، والجارانتي يوصل ل5 سنين، والا تلفزة فرجتها عالمية. تحب على غاز، فور، ميكرو اوند. من الاخر كنت تحب تشري الكترو ميناجي وما لقيتش السوم اللي يساعدك، مالا هذي فرصتك باش تخير وتختار. في باشير جبنا لك لارج شوا من جميع الماركات، والسوم كيما العاده لو ميور بري، وكان على التوصيل مضمون البيب الدار وبلاش. باشير لو ماجازان اللي توفر لك اقوى الماركات وباقل الاسوام. وكان تحب على التقسيط، نودوك بتقسيط يوصل ل 36 شهر. باشير في بنزرت شيخ ادريس البياسة، والفرع الثاني في شارع حسن النوري، والا كلمونا على 26 455 444.

0: بالباك ولا بلاش، غرامك نجم تتبعه وتوصل بيه لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
1: يا انا مغرومة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها، وحرت منين نبدأ؟
0: اللي يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج واوروبا. عنده مضمن لك انك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق، وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب اكثر واكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
1: والله ديما نسمع لي، عندك فكره شنو القريب بالضبط؟
0: تقرا كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون انغلوري موجوده، وكل عام عندهم ديكادور تلمذتهم، وزيدهم حجم الرجال وتبيها وخيك، خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبوا على 98 440 621، ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
2: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون، اغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيه متاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك، وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. mycare.in البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00 00.
3: معرض بنزرت الدولي، فرصة كل عام باش تختار على ذوقك كل ما يلزم الدار. واليوم يجيكم معرض مفروشات وزينة الدار من 25 سبتمبر إلى 11 أكتوبر 2026. المعرض فيه الخيرات بزيد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو عندهم كل ما يخص الدار التونسية، مفروشات إزرابي وموكات زينة الدار، موبيليا وأكسسوار، فخار، تحف وهدايا. المعرض مفتوح يوميا من 10 متاع الصباح ل 7:30 متاع العشية. كلمونا على 55 200 999.
4: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
5: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي.
6: انفو لاين 98 118 232،
4: وإلا كلمونا على 98 118 231.
7: تحب تتعلم حرفة بيديك؟ نجم تفتح لك باب خدمة ولا تعاونك تبدأ مشروعك الخاص معانا في أكاديمية تحميدي أحلام. الفرصة قدامك، نوفروا لك تكوين مهني مدة 10 شهور في حلاقة رجال وحلاقة وتجميل نساء، بتكوين تطبيقي وتقنيات عصرية باش تتعلم وتطور مهاراتك وتوصل للاحتراف. وزاد عنا تكوينات قصيرة المدى في تركيب الأظافر، تركيب الرموش والعناية بالبشرة والمكياج، مكياج أرتستيك. أبواب التسجيل مفتوحة لدورة أكتوبر 2026، سير وسجل وأضمن بلاستك. للمعلومات والتسجيل اتصل بينا على 25 462 530، أو تفضلوا بزيارتنا في مقر أكاديمية تحميدي أحلام، شارع الاستقلال، منزل بورقيبة. أسرع وسجل وضمن بلاستيك.

تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي. تحبك.

0: ekşi fikren.
1: Radio Oxygène FM.

0: راديو أكسجين FM.
1: وانت اللحن اللي في أنغامي، انت